0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي نوح والجن.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
0: محمد اللهم صل على

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أخرجه البخاري. عن أبي قتادة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخرجه البخاري.
2: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: عماد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أخرجه البخاري. عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. أخرجه البخاري. فرطكم، الفرط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض.
2: تستمعون إلى حياة FM.
3: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الرعد.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 45 بعد 100.
1: باب مناقب الأنصار. الحديث 1569. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.
2: في هذا الحديث يبين أن هنالك يوما كان بين الأوس والخزرج اسمه يوم بعاث، كان قبل الهجرة 5 سنوات، مقتل عظيمة حصلت بين الأوس والخزرج لأجل أمور كانت بينهم، وبذلك افترق ملأهم وقتلت سرواتهم أي أشرافهم وجرحوا أي قتل بعضهم بعضا وجرح بعضهم بعضا، وكل هذا كان قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا كان من فضل الله تعالى على دعوة الإسلام وهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث هيئت الأجواء كلها لمقدم هذه الرسالة الكريمة.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. الحديث 1570. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. باب حب الأنصار من الإيمان. الحديث 1571. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. الحديث 1572. عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها 3 مرار. الحديث 1573. عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي 2 مرات. باب أتباع الأنصار. الحديث 1574. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به. باب فضل دور الأنصار. الحديث 1575. عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد: ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث 1576. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
2: في هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن هنالك أحوالا ستتغير على الصحابة ولا سيما على الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. ففي هذا الحديث يبين أن هنالك أثر، هنالك استئثار، هنالك تنازع عن الدنيا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالصبر حتى يلقوه على الحوض رضي الله تعالى عن الأنصار الذين آثروا إخوانهم المهاجرين بأموالهم وواسوا غيرهم وتحملوا أن يستأثر الناس عليهم بالدنيا، وكانوا في ذلك راضين وكانوا صابرين لأجل مكسبهم في الإسلام العظيم.
1: الحديث 1577 عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحديث 1578 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الحديث 1579 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
2: في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام وصايته بالأنصار: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي. بمعنى العيبة هي مكان خزن الأموال النفيسة، وكذلك الكرش له بطن الإنسان، وهذا يعني اختصاصهم بالأمور الباطنة والظاهرة، وهذا فيه ما فيه من حب النبي أسلم للأنصار، وبأنهم يطلعون على باطنه وظاهره صلى الله عليه ورضي الله عنه.
1: الحديث 1580 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. الحديث 1581 عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ.
2: في هذا الحديث فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه حيث اهتز العرش لموت سعد، وهذا كناية عن السرور بمقدم هذه الروح الطاهرة أو اهتزاز حملة العرش. في هذا ما فيه

0: 1282 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى.
1: في هذا الحديث فيه فضيلة عظمى لأبي بن كعب سيد القراء، حيث إن الله تعالى أمر رسوله أن يقرأ على أبي لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. وقراءة أبي على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب التعلم أبدا، وإنما من باب ضبط أبي لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه من التواضع ما فيه، وفيه أسلوب العرض والتلقين الذي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا حفظ الصحابة كتاب الله وعرضوه على رسول الله صلى الله عليه ورضي الله عنهم.
0: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. الحديث 1583 عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، بدأت موضوع غض البصر منطلقا من أن الأوامر الإلهية نحن قادرون على تطبيقها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون لا بد من تحليل أسبابها، فمن أبرز أسبابها خلل في العلاقة مع الله. أيها الإخوة الكرام، وأكدت أيضاً أن من تلبيس إبليس على المؤمنين أنه يزهدهم فيما هم قادرون عليه ويدفعهم إلى ما لا يستطيعون، فلذلك بما نحن قادرون عليه، بما هو في وسعنا وضمن إمكاننا، ولعل هذا الذي نحن قادرون عليه يكون سبباً لنصر الأمة. أيها الإخوة الكرام، حول غض البصر، عن أسباب إطلاق البصر وعن آثار إطلاق البصر في نفس المؤمن وفي حجبه عن الله عز وجل وفي سلسلة

لا تنتهي من المتاعب النفسية والقلق والضجر والسأم وما إلى ذلك. ووعدت أن أتابع الموضوع حول طرق معالجة هذه المشكلة. أيها الإخوة الكرام، العلاج الأول هو العلاج القرآني، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية محكمة قطعية الدلالة فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة الكرام، بينت سابقا أن هناك أوامر إلهية تتوافق مع التشريعات الوضعية، فمن انصاع لها فلا ندري أهو خائف من الله عز وجل أم ممن أصدر هذه القوانين الوضعية. ولكن في الدين بعض الأوامر لا يوجد على وجه الأرض تشريع يحرمها، فمن انصاع لأمر الله عز وجل فهو يعبده حقا وهو مخلص حقا، لأن غض البصر ليس على وجه الأرض جهة تمنعه، فهو عبادة، فهو عبادة الإخلاص، فهو العبادة التي يرقى بها الإنسان كل يوم مئات المرات، ولا سيما في ظروف الفتن والموبقات، ولا سيما في عصر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلة. إن غض البصر عبادة الإخلاص، والمسلم يتقرب بها إلى مولاه. وفضلاً عن ذلك، إن الحجاب للمرأة عبادة تتميز بها، سنسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب. فكما أن الرجل مأمور أن يغض بصره، المرأة مأمورة أن تتحجب وأن تستر مفاتنها عن الناس. أيها الإخوة الكرام، معلوم قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما يقدرون عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. والخطاب في هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لم يستثني أحداً من هذا الأمر، بل إن الخطاب عام لأهل الإيمان، فلا يأتي متحرق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع، أو أن الهوى قد غلب عليه، أو أن الزمان صعب، أو أن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. هذا كلام فيه جهل شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا الذي يعتذر بهذه الأعذار إنما جنى على نفسه بإطلاق بصره، ولو أنه امتثل الأمر لبلغه الله ما يريد. ما كان الله ليعذب قلباً بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. لو أنه أصر على طاعة الله لا أراحه الله عز وجل وأذهب من قلبه هذا الذي كان يعترج به يوم كان يطلق بصره. لكن لا أكتمكم أيها الإخوة أن هذه العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة، فكل منا أودع الله فيه بعض الأهواء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو سنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء: ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسبها عند الله وتكتسب بها الفضل وتدخل بها
في جملة من نهى نفسه عن الهوى، ألا إن سلعة الله غالية. ثانيا أيها الإخوة، يمكن أن نستخدم العلاج النبوي، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية ولا يحتاج معه لعلاج غيره. قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. ينبغي أن تغض البصر ابتداء، فلو وقعت عينك على ما لا تحل لك يوجه النبي توجيها رائعا ويقول: اصرف بصرك. وقد أوصى ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذان العلاجان أيها الإخوة هما من أنفع الأدوية، ولا يحتاج معها المؤمن إلى علاج آخر إذا عمل بها، إنهما علاجان وقائيان، والعلاج الوقائي يعد أفضل علاج ينتفع به الإنسان، لأنه يعالج الأمور قبل حصولها أصلاً. فإذا غض المؤمن بصره عن الحرام، ثم إذا وقع بصره على شيء صرفه مباشرة ولم يعاود النظر، فإنه أمن بذلك من تلك الفتنة العظيمة بسبب امتثاله لأمر الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالثاً، الصبر على غض البصر، لأن في إطلاق البصر قد يجد الإنسان ما تتلذذ به العين ويشتهيه القلب، فكان غض البصر على الإنسان محتاجاً إلى الصبر. وكلما استرسل بصره ثم أراد أن يغضه بعد ذلك وجد صعوبة كبيرة في سنه. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى: إن هذا الحق حال بين الناس وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجى ثواب الآخرة. وقال بعض العلماء: إن طاعة الله مفتقرة إلى الصبر عليها، وإن المعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. فلما كانت النفوس مجبولة على حب الهوى وكانت بالطبع تسعى في طلبه، افتقرت إلى الصبر عنه والصبر عليه، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أيها الإخوة الكرام، أيضاً من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أراد أن يغض بصره تفكر في أن هذه المرأة السافرة التي تبرز محاسنها لعامة الناس إنما هي عاصية، وقد تكون كافرة، وقد تكون فاسقة، وقد تكون لئيمة الطبع. فليس الجمال الحسي هو كل شيء، المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطواعة التي ترعى حق زوجها وأولادها فيها جمال خلقي هو الأصل في حسن العلاقة الزوجية. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، كأن الله عز وجل يبين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، لو أن الإنسان تأمل في عاقبة إطلاق البصر وكيف أنه يحجب به عن الله عز وجل، وكيف أن الشقاء يتسلل إلى قلبه، لكف عن هذه المعصية التي يتلمس نتائجها بشكل واضح. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في معرض الحديث عن هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالجهل
أن يصبو الإنسان إلى امرأة لا تحل له، هذا جهل في القرآن الكريم واضح بين. أيها الإخوة الكرام، أيضا من وسائل غض البصر أن تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنات من حور عين، لا قلق ولا شعور بالمعصية ولا شعور بالحجاب. الله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الحور العين، فقال وزوجناهم بحور عين. وقد طلبت امرأة من زوجها في عهد الصحابة شيئا فوق طاقته، فقال اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله عز وجل يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال أيضا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابعا، أنت حينما تعقد العزم الأكيد على غض البصر تدخل في حالة نسميها مبدئيا اليأس من أن تقترف هذه المعصية. فإذا وصل العبد المؤمن إلى هذه الحالة ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتستقيم جوارحه ويأنس بقرب الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء وجدت الراحة في اليأس. أنت حينما تعقد العزم الأكيد على أن تكف عن هذه المعصية ولا تطمع أن تعود إليها إطلاقاً دخلت في يأس ممتع، دخلت في يأس مسعد، اليأس من أن تقترف هذه المعصية، وجدت الراحة في اليأس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقصد تطبيق هذا الأمر الإلهي وذاك التوجيه النبوي ينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتن. ففي الأماكن التي تكثر فيها النساء الكاسيات العاريات ينبغي أن يبتعد عنها. في كل مكان يظن أنه سيلقى عدداً كبيراً من هؤلاء النساء الفاسقات ينبغي أن يبتعد عن هذه الأماكن لينجو بنفسه، بل إنه ينبغي أن يأوي إلى كهفه ألا وهو بيته ومسجده. وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. شيء آخر أيها الإخوة هو أن هذه النعمة، نعمة النظر، من أسباب دوامها ومن أسباب سلامة العين ومن أسباب سلامة البصر أن تغض البصر، لأن العين التي تغض عن محارم الله هي عين في حفظ الله. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام عيني الإنسان بحبيبتيه. ففرق كبير جدا بين من يرى الأشياء بعينيه وبين من لا يرى شيئا. فالذي يستمرئ هذه المعصية ويطلق بصره لعل الله يعالجه في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك من أجل أن ترجو سلامة هذه الحاسة ينبغي أن تطيع الله فيها. نعمة البصر نعمة كبرى، لا ينبغي أن تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك. شيء آخر، ينبغي أن تصرف البصر إلى ما أحل لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، وحينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل. حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل
نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأرادل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثمانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدي وسيدكم محمد، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم عن صحابته البررة عن دينك وعبادك وعنا خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير بصورة جديدة هي صورة النحل. وصورة النحل يا أخوة يسميها العلماء صورة النعم، لأنها من أولها إلى آخرها تتحدث عن نعم الله على هذا الإنسان، وكيف أن بعض الناس شكروا نعم الله ولكن بعضهم كفر بها وجحدها. ولنستمع هذه الصورة الطيبة الكريمة، استمعوا إليها، ففيها كصور القرآن الكريم خير كثير وموعظة ومواعظ عظيمة، وستجدون أنها تسرد هذه النعم التي أنعم الله بها على هذا الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

التراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم

في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأن

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أتى أمر الله. سمع أهل مكة هذه العبارة فارتعشوا وارتعبوا وظنوا أن الساعة قد جاءتهم، فلما نزل قول الله فلا تستعجلوا اطمأنوا بعض الشيء. وهكذا يا أخوة عبر الله عن أمره بالفعل الماضي أتى، ولم يقل سيأتي لأن إتيانه محقق. أتى أمر الله وهو ما سيصيبكم أيها المعرضون الكافرون فلا تستعجلوه، سيأتيكم سبحانه وتعالى عما يشركون. تنزيه لربنا سبحانه، كلمة تنزيه أي نجلك اللهم وننزهك عن كل ما يليق. سبحان يا أخوان يا أخوة السباحة، عرفتم السباحة؟ كل ما أبعد الإنسان وهو يسبح يكون ماهرا في السباحة. وأنت كلما ذكرت الله وسبحته ونزهته وابتعدت عما لا يليق به

يشرك أولئك. ثم تبدأ الصورة تتحدث عن نعم الله تبارك وتعالى، ولعل أول نعمة تحدثت عن الصورة نعمة الوحي ونعمة الدين، فهي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. ليس هناك نعمة مثل نعمة الإيمان يا أخوة. ينزل الملائكة بالروح من أمره. الملائكة، والمقصود جبريل عليه السلام، والروح هو الوحي. ينزل الملائكة، ويقال لجبريل روح أيضا، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي من أمره تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، وهم أنبياؤه ورسله الصفة المختارة من خلقه عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ أن أنذروا الناس وأعلموهم وخوفوهم وأعطوهم المهلة أنه لا إله إلا أنا، فاتقون، اعبدوني واتقوني أيها الناس. هذه نعمة الإيمان ونعمة الوحي. ثم هناك نعمة أخرى، لولاها ما استطعنا أن نحيا على هذه الأرض. خلق السماوات والأرض بالحق. هذه النعمة الثانية، وهي خلق السماوات وخلق الأرض. ولولاهما لما كان هناك حياة، ولما كان هناك إنسان. وصدق الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. تعالى عما يشركون، مرة أخرى تعالى وعظم عن إشراك هؤلاء. ثم يذكر النعمة الثالثة بعد الإيمان وبعد خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أصله نطفة، أوله نطفة مذرة كما يقولون، وآخره جيفة قذرة، ومع ذلك تجده شديدا في الخصومة، يخاصم ويجادل ويتكبر ويكابر. فإذا هو خصيم مبين أي شديد في خصومته وجداله. ثم تأتي النعمة الرابعة، والأنعام خلقها. هنا إخوة وقفنا، كان سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف هنا، والأنعام خلقها، ثم يبدأ لكم فيها، يعني ولم يقرأ هكذا والأنعام خلقها لكم، لا، والأنعام خلقها ثم يبدأ لكم فيها دفء ومنافع. والدفء يا أخوة ما يذهب عنك البرد، حينما تلبس الفروة وغيرها من الصوف والوبر. ومنافع، وما أكثر منافع الأنعام يا أخوة، حتى روثها فيه منافع للأرض. ومنها تأكلون من لحمها ولبنها. ثم يقول هذه كلها نعم مادية، هناك نعمة معنوية في هذه الأنعام، ولكم فيها جمال، يعني تجدون فيها جمالا وتصرون بالنظر إليها حين تريحون وحين تسرحون. تريحون أي ترجعون بها من مراعيها إلى بيوتكم، وتسرحون أي تذهبون بها من بيوتكم إلى المراعي. لكن سبحان الله، لما قدم تريحون مع أنه الظاهر أن يقدم الأول، أي يقول حين تذهبون بها إلى المراعي وحين ترجعون بها، لكن قدم يا أخوة تريحون أي ترجعون بها من مراعيها، لأنها تكون ممتلئة ويكون شكلها جميلا، تكون قد شبعت واكتفت. وليس كذلك حينما تذهب من بيتك للمرعى لتسرح، تكون بطونها خالية. ومن هنا قدم تريحون أي ترجعون بها من مراعيها، وحين تسرحون أي تذهبون بها إلى مراعيها. ثم ذكر فائدة أخرى، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، لم تصلوا إليه إلا بالمشقة والتعب والضنك، إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والرؤوف الرحيم يا أخوة، قلت لكم الرؤوف هو الذي يرد عنكم النقم ويرد عنكم الكرب، والرحيم هو الذي ينعم عليكم فيعطيكم ما تشاءون وما تسألون ويرد عليكم. فالرحمة أعم من الرأفة، إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم يذكر ربنا

0: نعمة أخرى بعد نعمة الأنعام. الأنعام يا أخوة هي التي ذكرها الله في سورة الأنعام، فسرناها من قبل، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، ومن ذكر وأنثى وذكر وأنثى، ومن البقر ومن الإبل 2 ومن البقر 2. هذه الأنعام، إذا إبل، بقر، غنم، والغنم هي الضأن والماعز. ثم يذكر الله تبارك وتعالى نعمة أخرى غير نعم الأنعام، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل كما تعلم معقود بنواصيها الخير كما جاء في الحديث الصحيح، والبغال أصلها من الحمار ومن الخيل، والحمير معروفة، يقول الله لتركبوها. ومن هنا اختلفوا في الخيل أهي محرمة أم لا، ويظهر أنها غير محرمة عند كثير من الأئمة، أما البغال والحمير فهي محرمة قطعا. هنا دقيقة قرآنية يا أخوة انتبهوا إليها إذا سمحتم، لتركبوها وزينة. كان يمكن أن يقال لتركبوها ولتكون زينة، أو يقول والخيل والبغال والحمير ركبا وزينة، لكن قال لتركبوها بالفعل وزينة بالاسم. لماذا؟ لأن هناك أمرين بالنسبة لهذه الخيل والبغال والحمير. أحد الأمرين أنها للركوب، والآخر أنها زينة. أما كونها للركوب فهو ليس أمرا دائما. لماذا؟ لأننا نحن لا نركبها طيلة اليوم والليلة، نركبها أوقات، لكن قضية الزينة هي كل دائما في كل أوقاتها للزينة. ولذلك القرآن الكريم فرق بين الأمرين، فعند الركب قال لتركبوها في أوقات معينة مخصوصة، وعند الزينة قال وزينة، ولم يقل ولأجل الزينة، لأنها زينة سواء ركبتها أم لم تركبها فهي زينة. انظروا إلى عظمة القرآن في أساليبه العجيبة يا أخوة، لتركبوها وزينة. ثم يقول الله ويخلق ما لا تعلمون، وهذه والله يا أخوة معجزة من معجزات القرآن، أي سيخلق أشياء كثيرة من أجل الركب. وهكذا صدق الله العظيم، فالقطار والسيارة والطائرة والصاروخ وأمور كثيرة، ولا ندري ماذا سيحدث بعد هذا الوقت أيضا. ويخلق ما لا تعلمون، ثم يقول الله وعلى الله قصد السبيل، أي السبيل الطريق. الله تبارك وتعالى عليه قصد السبيل، الطريق الصحيح، أراد لكم أن تسيروا على الطريق المستقيم والصراط المستقيم. ومنها جائر، الضمير منها يعود على السبيل، لأن السبيل يؤنث يا أخوة وقد يذكر. ومنها جائر، أي من هذه الطرق طرق جائرة، وهي طرق الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيمة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكن هذا مناف للحكمة الإلهية كما مر معنا من قبل. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تلكم النعم العظيمة، الماء الذي أنزله من السماء من أجل الشراب ومن أجل المراعي لأنعامكم، شجر فيه تسيمون ترعى أنعامكم. ثم فائدة هذا الماء ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيلة والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم نعمة أخرى، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم هناك نعمة أخرى، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. انظروا إلى الدقائق القرآنية واللطائف الربانية يا أخوة، آية وآيات، آية ختمت بها آية الماء ينبت لكم به الزرع، وختمت بها آية الأرض وما ذرأ لكم في الأرض، وآيات ختمت بها آية تسخير الشمس والقمر آيات. ثم الأولى ينبت لكم بالزرع ختمت بقوله يتفكرون، والثانية تسخير الشمس ختمت بقوله يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلف الألوان ختمت بقوله يذكرون. لأن الأولى بحاجة إلى تفكير قضية الإنبات، ولأن الثانية التسخير ليس لكم فيها شأن بحاجة إلى أن تستعملوا عقولكم، ولأن الثالثة وهي اختلاف الألوان فيما ينبت من الأرض لا يحتاج إلا إلى تذكر. إذن آية ختمت بها آيتان، الأولى ينبت لكم وما ذرأ لكم، وآيات ختمت بها تسخير الشمس والقمر، ثم يتفكرون يعقلون يذكرون. ثم هناك نعمة أخرى، وهو الذي سخر البحر. لماذا؟ لتأكلوا منه لحما طريا، وهو السمك لحم طري، ولذلك يؤكل حينما يخرج من البحر لأنه سريع الخراب كما تعلمون. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، اللؤلؤ المرجان هي الذي يلبسها النساء، لكن النساء يلبسنها من أجل من؟ من أجلكم أيها الرجال. حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، الفلك تجد لها صوتا وهي تمخر في هذا البحر، ولتبتغوا من فضله من فضل ربكم ولعلكم تشكرون هذه النعم. ثم نعمة أخرى، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألم أقل لكم سورة النحل سورة النعم يسميها العلماء؟ ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وهي الجبال، حتى تثبت، وأنهارا في هذه الأرض من أجلكم أيها الناس، وسبلا طرقا معبدة لعلكم تهتدون. ثم هذه الجبال وغيرها علامات، ثم قال يعني علامات لتعرفوا بها الطرق وتعرفوا أين تسلكون، وبالنجم هم يهتدون. النجم أيضا مسخر لفوائد، ومن هذه الفوائد الهداية، وبالنجم هم يهتدون. ثم بعد هذا يعلق القرآن على هذه النعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي الذي يخلق هذه كلها كالذي لا يخلق كالأصنام التي تعبدونها أو الناس الذين تعبدونهم، أفلا تذكرون يا قوم، ألا أتعقلون أتعرضون فلا تذكرون. ثم تأتي الآية العظيمة الفذة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم والله يا أخوة، ما أعظم نعم الله وما أكثرها، ومن يستطيع أن يحصي نعم الله؟ لا أحد. إن الله لغفور رحيم على ما فرطتم وعلى جحودكم. ثم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لا تخفى عليه خافية، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول الله وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أي فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: مركز أردني تخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه قالوا بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: زورونا فيه، تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: الجلد السابع عشر بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من السابع إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

لا تفوت حسب بصمة القدم والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
10: اللي بفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز. Sky.

0: كامل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
4: مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية. ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج، فرآه ملك من ملوك غسان فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي. عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. تأنى وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
4: مدارس الوطن العربي.
6: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
7: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة نتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة تتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جداً ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة، المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة، بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايماً بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساءً على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في فترة حرجة فعليا في العام السابع للهجرة، كان عاما مهما جدا بعد أن اكتملت أحداث صلح الحديبية في نهاية العام الذي قبله، وبدأت الأحداث الآن تكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفرغ فعليا لنشر الإسلام. كان عنده عقبة مهمة جدا في الطريق إلى الشمال الغربي اللي هو باتجاه طريق الشام وطريق بيت المقدس، وفعليا خارج المدينة من ناحية الشمال عنده عقبة مهمة جدا هي خيبر. مدينة خيبر كانت بعيدة عن فكرة، هي عن المدينة حوالي 180 كيلومتر تقريبا، فهذه مدينة مهمة جدا. طبعا خيبر على فكرة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير خيبر اللي بيمروا فيها المعتمرين اليوم، يعني أهل العمرة اللي بيروحوا باتجاه خيبر باتجاه المدينة على الطريق الصحراوي الموجود حاليا بيمروا بمدينة خيبر الحديثة. مدينة خيبر الأصلية بعيدة عن المدينة الحديثة لجوه هيك في الداخل بحدود 25 كيلومتر تقريبا، فهي بعيدة إلى حد ما، ليست يعني لا يمر بها الناس بشكل دائم هذه الأيام، وما زالت حتى اليوم كما هي وآثار حصونها كما هي، لأن حصونها سكنت بعد ذلك. هذه المدينة مدينة فيها مزارع نخيل كثيرة جدا جدا جدا، يعني بعد أن فتحت خيبر يقول أحد الصحابة والله ما شبعنا تمرا حتى فتحت خيبر، علما أنه خيبر يعني ما أخذوش كل ثمارة، أخذوا نصف ثمارة فقط. فجوها يعني مهم للنخل، حار جبلية فيها وديان وفيها جبال مرتفعة، هذه الجبال عليها حصون، هذه الجبال عليها حصون كان يسكنها اليهود. فإحنا بنعرف طبعا أنه يهود بني النضير مثلا عندما خرجوا من المدينة انضموا إلى خيبر فصاروا جزء من خيبر، وهذه منطقة كبيرة جدا، هي أكبر مدينة لليهود في الجزيرة العربية، مدينة كاملة لليهود. بينما في يثرب قبل الإسلام لما كانوا في يثرب هناك ثلاث قبائل يهودية وقبيلتين عربيات، أما خيبر فلا عرب فيها، لم يكن فيها عرب لا جاهلية ولا غيره، كانت كلها لليهود في ذلك الزمان. كانت خيبر يعني فيها سبع حصون مهمة جدا، اللي هي حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن الزبير، وحصن النزار، وعندنا حصن القاموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم، هذه الحصون المهمة الأكبر. يعني طبعا هناك اختلاف اليوم بين المؤرخين اليوم في أي واحد منهم يعني هو هذا الحصن أو ذلك الحصن، يعني أشهر واحد منهم اللي هو حصن الصعب بن معاذ، بعضهم يقول أنه لا هو نفسه حصن ناعم، وهناك حصن أبي، بعضهم بيقول أنه لا حصن ناعم يختلف عن حصن الصعب بن معاذ، وبعضهم يقول أنه أول حصن نجده اليوم في خيبر من ناحية الشمال هو حصن الصعب بن معاذ، بعضهم يقول لا هو نفسه هو حصن ناعم وليس حصن الصعب بن معاذ، يعني في اختلاف عموما اليوم في هذه الحصون. دخلت هذه الحصون على فكرة بإمكانك أنك تدخلها اليوم وتتجول فيها، فيها ما أصبح اليوم منها ما أصبح اليوم آثار مثل حصن ناعب، آثار يعني ليس فيه أبنية كاملة، ومنها ما هو ما زال موجودا كما هو تقريبا وأبنية كاملة موجودة فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحرك باتجاه خيبر، طبعا هو في العادة سيأتي خيبر من ناحية الجنوب، فيسلك طريقا باتجاه خيبر من ناحية الجنوب لأنه هي شمال المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاجئ الناس بطرق مختلفة، يعني كان من طريقة قتاله أنه بيروح بها يعني بهاجمهم من حيث لا يتوقعون، ليه؟ حتى يسلموا بقدر الإمكان، ويعني بيحاول أنه يخليهم يخافوا بحيث أنه ما يقاتلوا لكي لا تسقط الدماء بقدر الإمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا طويلة جدا، التف حول خيبر، ابتعد ناحية الشرق أول شيء كأنه رايح على الشرق، فخيبر كانوا يظنون أنه هم بيتابعوا طبعا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنه سيذهب إلى غطفان لينتقم يعني من ما حدث في غزوة الأحزاب، هم مش عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خيبر تحديدا. فبعد هيك فجأة لف باتجاه الغرب، وبعدين مشى جنوب غرب ولف حوالين خيبر إلى شمال غرب حتى وصل إلى شمال خيبر ودخلها من ناحية الشمال، فجأة هيك جايهم من الشمال. في تلك المنطقة حصن الصعب بن معاذ اللي هو أنا أرجح أنه هو أول حصن موجود، كان موجود ذلك الحصن أمام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم عسكر في منطقة فيها جبل أحمر، اليوم هي المنطقة يعني خيبر كلها جبال سوداء وصخورها سوداء لأنها صخور بركانية، لكن في جبل أحمر في المنطقة في آخرها. هذاك الجبل خلفه عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامه بينه وبين بداية خيبر مجموعة يعني كبيرة من النخيل، يعني مزرعة نخيل كبيرة. خارجين اليهود في الصباح وهم يحملون المساحي والمكاتل لأدوات الزراعة رايحين على مزارعهم، فجأة وإذا بهم يرون خيال مجموعة ضخمة من الناس، وإذا بهم يرون رايات الإسلام، فتركوا كل شيء وصاروا يركضون باتجاه الحصون وهم ينادون محمد والخميس، محمد والخميس، محمد والخميس، يعني محمد والجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبدأ الحصار مباشرة على أول حصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحاصر هذا الحصن. طبعا هو جاي على جبل مرتفع مثل يعني كأنه الحجارة فيه مقصوصة قص، صعب صعب جدا هذا الحصن. فيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم، يحاول أن يفتح الحصن لكنه مش قادرين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة في تلك الليلة باتوا يتحدثوا: من هذا الرجل يا ترى؟ من سيكون؟ من سيكون؟ من سيكون؟ حتى إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في تلك الليلة. يعني فعلا تمنيت أن أكون، لأن الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عند الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني كان في رمد ربيعي في عينيه. قال: جيبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرئ فورا وأعطاه الراية وقال: يعني يا علي انفذ على رسلك، يعني انفذ على رسلك، روح على مهلك حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفعلا فعل ذلك علي رضي الله عنه، فيعني شتموا وسبوا وبدأ القتال. أثناء الحصار فعليا في ذلك اليوم نزل زعيم هذا الحصن اللي هو مرحب، مرحب بطل فعليا كان عندهم، يعني كانوا يعدونه بمئات الرجال، فنزل ليقاتلهم. أثناء المبارزة يعني خرج هذا الرجل وهو ينادي ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمبارزة وهو ينادي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فبدأوا يتقاتلون حتى إنه في شجر يعني أزيل بالكامل من شدة القتال بين الطرفين، حتى قتل علي مرحبا ثم تمكن من فتح الحصن. فلما اقترب المسلمون من الدخول إلى الحصن هرب اليهود من الطرف الآخر وبدأوا يتحصنون في الحصون التالية، فبدأوا يتحركون حصنا وراء الآخر. هاجمه المسلمون في الحصن الآخر وفتحوه، كانوا يجدون في كل يعني قلعة من هذه القلاع والحصون أشياء كثيرة جدا من الطعام والخيرات والبركة. ثم ذهبوا إلى حصون أخرى، حصن النزار وما حوله، بدأوا يهاجمونها، المسلمون يهاجمونها، واليهود يخرجون من واحد بيروحوا للثاني، بيخرجوا من واحد بيروحوا للثاني، حتى اكتمل فتح القسم الأول من خيبر، نصف خيبر تقريبا، وصار المسلمون على أبواب المدينة نفسها اللي حواليها ثلاث حصون أساسية. عند ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يعني يا محمد خلص لا نستطيع القتال، يعني نحن نستسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لهم: يعني أنتوا قاتلتمونا، يعني وبالتالي المفروض أنه تخرجوا من خيبر. فقالوا: يا محمد إيش رأيك أنه نتفق معك على قضية، أنه نحن نبقى في خيبر ونصالحك على نصف ما في خيبر من الطعام ومن كل شيء من ثمار خيبر، وتكون الأرض لكم، لكن نحن نبقى فيها ونعطيكم نصف ثمارها. طبعا هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل بكثير. أولا تحقن الدماء، ثانيا وهي نقطة مهمة جدا يكون للمسلمين نصف ثمار خيبر، ثالثا هناك أيادي تبقى في خيبر مع يعني موجودة في خيبر إلى آخره، هي الموجودة وخبيرة في الأرض، والمسلمون ليس عندهم القوة البشرية لتغطية ما تحتاجه رعاية هذه المنطقة. فلذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفعلا بقي اليهود في خيبر وصلحهم النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط عليهم شرطا أساسيا، شرطين أساسيات، قال لهم: برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا، هذا واحد. اثنين: إن أردنا أن نخرجكم أخرجناكم، لي في حال إذا أنتم خنتوا عهدكم معنا نخرجكم من هذه الأرض. فعلا قالوا خلص متفقون على ذلك. هذا الكلام ليش كان مهم جدا؟ لأن المسلمين كان بالنسبة لهم إدارة خيبر كانت مهمة. في نفس الوقت المسلمين ما بهمهم أن اليهود يخرجون من خيبر، هم فعلا بقوا موجودين حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما غدروا بالمسلمين وفدعوا يدي عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعند ذلك أخرجهم عمر بن الخطاب لأنهم خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اكتمل الأمر على ذلك وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي خيبر بين المسلمين، فأصبحت يعني المسلمون فعليا كانت مغانمهم كثيرة جدا. يعني ابن عمر يقول: ما شبعنا تمرا حتى يعني فتحنا خيبر. وبعد أن فتحت خيبر، المهاجرون اللي صار لهم أراضي وصار لهم خيرات ردوا ودائعهم التي كان الأنصار أعطوهم إياها. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وسع مسجده النبوي الشريف لأول مرة في التاريخ، وسعه يعني من ناحيتين، بحيث أنه صار مربع حتى حدوده المعروفة اليوم باسم حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة، إذا به يفاجأ بوصول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في نفس الوقت. من وين؟ من الحبشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى صلح الحديبية واكتمل، أرسل إلى جعفر يقول له أثناء المكاتبات للملوك، يقول له: خلاص تعال أنت والمسلمون معك جميعا، لأنه لم يعد هناك حاجة الآن لوجود قاعدة احتياطية للمسلمين في خارج الجزيرة العربية. فأتى جعفر رضي الله عنه بكل من معه من المسلمين اللي كانوا قد بقوا في الحبشة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقبله وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، من شدة ما كان سعيدا بقدوم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان آخر نقطة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الأسرى اللي أثناء المعارك أسر بعض الناس اللي كانوا في داخل الحصون الآخرين، فكان منهم سيدة صفية ابنة حيي بن أخطب. فالسيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرفها، هي ابنة سيد بني النضير حيي بن أخطب معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج وتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها، وكان ذلك الزواج مباركا. تقول هي يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رأى في وجهها يعني أثر ورم هيك زي لون أخضر، تعرف لما الواحد يأكل ضربة، فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، رأيت قبل أن تقدم علينا أن القمر سقط في حجري. فتقول: والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي، كانت متزوجة من كنانة بن أبي الحقيق، فمباشرة قالت له: رأيت أن القمر وقع وسقط في حجري، فضربها كف فورا وقال لها: تمنين ملك العرب الذي بيثرب. يعني فهم مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القمر. يعني كانوا عارفين يا جماعة الخير، كانوا عارفين، ولكن إيش بيقولوا؟ بيقولوا الكفر عناد. حاولوا حتى بعد ذلك، حاولوا أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة حاولت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سلامة بن المشكم اللي هي زينب بنت الحارث، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة وقالت: الذراع هذا فيها سم، يعني طبعا حطت فيها سم وقالت: هذا هدية. فأثناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتناول منها نهسة صغيرة فلاك منها، ثم يعني لفظها تفلها وقال: والله إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. وجاء بها فاعترفت. تقول هي: يعني قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فسيخبر. يقال إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه، فأكل منها وتوفي مسموما. تقول الآن رواية طبعا مختلفة، هل قتلها يعني قصاصا ولا عفى عنها؟ بغض النظر، الذي يهمنا فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اكتمل الأمر بفتح خيبر، ولم يعد هناك حاجز بين النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقة الشمال. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 037-34-74-24.

0: مولونا فيه. جمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتر بيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعة المتعددة.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة معدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. حياة أفهم 20 عاما وفرعها في السماء.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، بدأت موضوع غض البصر منطلقا من أن الأوامر الإلهية نحن قادرون على تطبيقها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولأن المحنة الشديدة التي يمر بها المسلمون لا بد من تحليل أسبابها، فمن أبرز أسبابها خلل في العلاقة مع الله. أيها الإخوة الكرام، وأكدت أيضاً أن من تلبيس إبليس على المؤمنين أنه يزهدهم فيما هم قادرون عليه ويدفعهم إلى ما لا يستطيعون، فلذلك بما نحن قادرون عليه، بما هو في وسعنا وضمن إمكاننا، ولعل هذا الذي نحن قادرون عليه يكون سبباً لنصر الأمة. أيها الإخوة الكرام، حول غض البصر، عن أسباب إطلاق البصر وعن آثار إطلاق البصر في نفس المؤمن وفي حجبه عن الله عز وجل، وفي سلسلة لا تنتهي من المتاعب النفسية والقلق والضجر والسأم وما إلى ذلك. ووعدت أن أتابع الموضوع حول طرق معالجة هذه المشكلة. أيها الإخوة الكرام، العلاج الأول هو العلاج القرآني، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول في آية محكمة قطعية الدلالة فيقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيها الإخوة الكرام، بينت سابقاً أن هناك أوامر إلهية تتوافق مع التشريعات الوضعية، فمن انصاع لها فلا ندري أهو خائف من الله عز وجل أم ممن أصدر هذه القوانين الوضعية. ولكن في الدين بعض الأوامر لا يوجد على وجه الأرض تشريع يحرمها، فمن انصاع لأمر الله عز وجل فهو يعبده حقاً وهو مخلص حقاً، لأن غض البصر ليس على وجه الأرض جهة تمنعه، فهو عبادة، فهو عبادة الإخلاص، فهو العبادة التي يرقى بها الإنسان كل يوم مئات المرات، ولا سيما في ظروف الفتن والموبقات، ولا سيما في عصر النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلة. إن غض البصر عبادة الإخلاص، والمسلم يتقرب بها إلى مولاه. وفضلاً عن ذلك، إن الحجاب للمرأة عبادة تتميز بها، سنسميها إن صح التعبير عبادة إعفاف الشباب، فكما أن الرجل مأمور أن يغض بصره، المرأة مأمورة أن تتحجب وأن تستر مفاتنها عن الناس. أيها الإخوة الكرام، معلوم قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما يقدرون عليه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. والخطاب في هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لم يستثن أحداً من هذا الأمر، بل إن الخطاب عام لأهل الإيمان، فلا يأتي متحرق بعد ذلك ويقول بأنه لا يستطيع، أو أن الهوى قد غلب عليه، أو أن الزمان صعب، أو أن هذه الظروف لا يستطيع أحد أن يستقيم فيها. هذا كلام
كلام فيه جهل شديد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي يعتذر بهذه الأعذار إنما جنى على نفسه بإطلاق بصره، ولو أنه امتثل الأمر لبلغه الله ما يريد. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. لو أنه أصر على طاعة الله لا أراحه الله عز وجل وأذهب من قلبه هذا الذي كان يعترج به يوم كان يطلق بصره. لكن لا أكتمكم أيها الإخوة أن هذه العبادة تحتاج إلى صبر ومصابرة، فكل منا أودع الله فيه بعض الأهواء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو سنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. أيها الإخوة الكرام، يقول أحد العلماء ليكن لك في هذا الغض عن المشتهى نية تحتسبها عند الله وتكتسب بها الفضل وتدخل بها في جملة من نهى نفسه عن الهوى، ألا إن سلعة الله غالية. ثانيا أيها الإخوة، يمكن أن نستخدم العلاج النبوي، وذلك حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فأرشد إلى العلاج النافع الذي من استعمله سد عليه هذا الباب بالكلية ولا يحتاج معه لعلاج غيره. قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك. ينبغي أن تغض البصر ابتداء، فلو وقعت عينك على ما لا تحل لك يوجه النبي توجيها رائعا ويقول اصرف بصرك. وقد أوصى ابن عمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية ليست لك. هذان العلاجان أيها الإخوة هما من أنفع الأدوية، ولا يحتاج معها المؤمن إلى علاج آخر إذا عمل بها، إنهما علاجان وقائيان، والعلاج الوقائي يعد أفضل علاج ينتفع به الإنسان، لأنه يعالج الأمور قبل حصولها أصلاً. فإذا غض المؤمن بصره عن الحرام ثم إذا وقع بصره على شيء صرفه مباشرة ولم يعاود النظر فإنه أمن بذلك من تلك الفتنة العظيمة بسبب امتثاله لأمر الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثالثاً، الصبر على غض البصر، لأن في إطلاق البصر قد يجد الإنسان ما تتلذذ به العين ويشتهيه القلب، فكان غض البصر على الإنسان محتاجاً إلى الصبر. وكلما استرسل بصره ثم أراد أن يغضه بعد ذلك وجد صعوبة كبيرة في سنه. يقول الإمام الحسن رحمه الله تعالى إن هذا الحق حال بين الناس وبين شهواتهم، وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضل الله عز وجل ورجى ثواب الآخرة. وقال بعض العلماء إن طاعة الله مفتقرة إلى الصبر عليها، وإن المعصية مفتقرة إلى الصبر عنها. فلما كانت النفوس مجبولة على حب الهوى وكانت بالطبع تسعى في طلبه افتقرت إلى الصبر عنه والصبر عليه، الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة. أيها الإخوة الكرام، أيضاً من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا أراد أن يغض بصره
تفكر في أن هذه المرأة السافرة التي تبرز محاسنها لعامة الناس إنما هي عاصية، وقد تكون كافرة، وقد تكون فاسقة، وقد تكون لئيمة الطبع. فليس الجمال الحسي هو كل شيء. المرأة المؤمنة الطاهرة العفيفة المطواعة التي ترعى حق زوجها وأولادها، فيها جمال خلقي هو الأصل في حسن العلاقة الزوجية. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم، كأن الله عز وجل يبين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، لو أن الإنسان تأمل في عاقبة إطلاق البصر، وكيف أنه يحجب به عن الله عز وجل، وكيف أن الشقاء يتسلل إلى قلبه، لكف عن هذه المعصية التي يتلمس نتائجها بشكل واضح. ولا أدل على ذلك من قول الله عز وجل في معرض الحديث عن هذا النبي الكريم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فالجهل أن يصبو الإنسان إلى امرأة لا تحل له، هذا جهل في القرآن الكريم واضح بين. أيها الإخوة الكرام، أيضا من وسائل غض البصر أن تذكر ما أعد الله للمؤمنين في الجنات من حور عين، لا قلق ولا شعور بالمعصية ولا شعور بالحجاب. الله عز وجل في آيات كثيرة يتحدث عن الحور العين، فقال: وزوجناهم بحور عين. وقد طلبت امرأة من زوجها في عهد الصحابة شيئا فوق طاقته، فقال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على أهل الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الله عز وجل يقول: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال أيضا: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سابعا، أنت حينما تعقد العزم الأكيد على غض البصر تدخل في حالة نسميها مبدئيا اليأس من أن تقترف هذه المعصية. فإذا وصل العبد المؤمن إلى هذه الحالة ترتاح نفسه ويرتاح قلبه وتستقيم جوارحه ويأنس بقرب الله عز وجل. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: وجدت الراحة في اليأس. أنت حينما تعقد العزم الأكيد على أن تكف عن هذه المعصية ولا تطمع أن تعود إليها إطلاقا، دخلت في يأس ممتع، دخلت في يأس مسعد، اليأس من أن تقترف هذه المعصية. وجدت الراحة في اليأس. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يتقصد تطبيق هذا الأمر الإلهي وذاك التوجيه النبوي ينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتن. ففي الأماكن التي تكثر فيها النساء الكاسيات العاريات ينبغي أن يبتعد عنها. في كل مكان يظن أنه سيلقى عدداً كبيراً من هؤلاء النساء الفاسقات ينبغي أن يبتعد عن هذه الأماكن لينجو بنفسه، بل إنه ينبغي أن يأوي إلى كهفه، ألا وهو بيته ومسجده.
وطوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. شيء آخر أيها الإخوة، هو أن هذه النعمة، نعمة النظر، من أسباب دوامها ومن أسباب سلامة العين ومن أسباب سلامة البصر أن تغض البصر، لأن العين التي تغض عن محارم الله هي عين في حفظ الله. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام عيني الإنسان بحبيبتيه، ففرق كبير جدا بين من يرى الأشياء بعينيه وبين من لا يرى شيئا. فالذي يستمرئ هذه المعصية ويطلق بصره لعل الله يعالجه في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك من أجل أن ترجو سلامة هذه الحاسة ينبغي أن تطيع الله فيها. نعمة البصر نعمة كبرى، لا ينبغي أن تعصي الله بنعمة أنعم الله بها عليك. شيء آخر، ينبغي أن تصرف البصر إلى ما أحل لك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وينبغي أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيها الإخوة، وحينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل، حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأرادل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
1: حسب توقيت العاصمة عمان وما حولها، يحين الآن موعد أذان الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ حسين الحوراني.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه يا ربنا في الآخرين، صلاة كاملة تامة إلى يوم الدين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا وإله كل شيء جميعا، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا عليم يا حليم، يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير، يا علي يا كبير، يا رؤوف يا رحيم، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها وقضيتها لنا يا رب العالمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميته نفسك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، خطيب الجمعة معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق تنجينا من عذاب أليم نموت ونحيا عليها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز ولزوم طاعته، فتقوى الله تعالى خير ما يوصي به المسلم المسلم. وأحذِّركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه، لقوله تعالى: من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد رفع الله تعالى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقدره وعظمه، فقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. رفع الله تعالى ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليكون لنا اليوم قدوة، وليكون للمسلمين وللناس في كل زمان ومكان قدوة. والقدوة لا بد أن يكون له ذكر عال. قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ولذلك نحن نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجعل المسلم يدخل مع الله عز وجل وملائكته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن في التشهد الثاني في الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركن في صلاة الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا صلينا على النبي أيضا نقرنها بالسلام أيضا على رسول الله، صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شكر لنعمة امتن الله تعالى بها علينا، وهي نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراً. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. أيها الإخوة، في أول خطبة جمعة
خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لندرك هذه النعمة، خاطب الصحابة رضوان الله تعالى عليه ليقول لهم: بعثت على فترة من الرسل، يعني قلة من الرسل، وعلى ضلال من الناس وقلة من العلم. في إحدى روايات خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أن بعثت على قلة من العلم، يعني لترسيخ العلم فيما بينكم، وبعثت على ضلال من الناس أيضا لإخراج الناس من الضلال إلى نور الحق والعدل والهداية والمساواة. فهذه نعمة عظيمة نشكر الله تعالى عليها. والله تعالى قال: لقد امتن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا قول الله عز وجل. فهذه منا بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، وهي نعمة عظيمة امتن الله تعالى بها علينا، وهي دعوة لسيدنا إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة عندما دعا إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام وامتن على هذه الأمة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة عظيمة نشكر الله تعالى عليها. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هي كذلك سبب لتفريج الكروب، وسبب لمغفرة الذنوب، وسبب لدفع الهم والغم عن ذات الإنسان، لأن الإنسان عندما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله تعالى بطاعة الله، لأن الله تعالى أمرنا بذلك وهذا أمر الله عز وجل. فعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ الربع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لك وإن زدت خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك النصف؟ قال: ذلك لك وإن زدت خير. قال: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب لمغفرة الذنوب، وهي سبب كذلك لرفع الهم والغم عن الإنسان في الدنيا، وما أكثر الهموم أيها الإخوة التي تواجهنا دائما في حياتنا الدنيا. فمن أسباب تفريج الكروب والهموم وقضاء الديون أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك عليه. وهي أيضا سبب لرفع درجات العبد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالله تعالى يصلي عليك، وصلاة الله تعالى على العباد رحمة، وصلاة الله تعالى على العباد ذكر. وفي الحديث: وحطت عنه عشر خطيئات وغفرت له عشر وغفرت له وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. فحط الذنوب ومغفرة الذنوب ورفع القدر هو
نتيجة صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن أيها الإخوة في كل حال وزمان ومكان لا يفتر لسانه عن ذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن دائما في شهر ربيع الأول عندما نقول نحتفل بمولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نحن ندعو إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موسم الاحتفال بالمولد النبوي، هو ذكر لنبينا، هو ذكر لله عز وجل، وهو مدح لرسولنا وشكر لله عز وجل على نعمة هذا النبي الذي أرسله ليخرجنا من الظلمات إلى النور. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه وسلم بها عشرا. وإذا أراد الإنسان مغفرة الذنوب ورفع الهموم ورفع الدرجات وإزالة الهم والغم عن ذاته هو يعود إلى الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من كمال الإيمان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو من كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، إذا إنسان يحب شيء من الحياة يكثر من ذكر هذا الشيء. فمن أحب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا معه على الحوض، وأن يجعلنا ممن يرد الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فيا معشر المستغفرين استغفروا الله.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، الذي يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود إلى سيرة الحبيب، فيجد في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الكثير أيها الإخوة مما يتبعه ويكون له قدوة. لكن نفهم سيرة الحبيب فهما صحيحا، ونقرأ السيرة النبوية قراءة متأنية سليمة دون إنزالها على وقائع أو الاستدلال بها في أماكن لا تحقق الغاية التي أرادها الله تعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أرسل نبينا ليكون لنا قدوة ولنحبه، والمحبة تعني الذكر والإكثار من الذكر والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ندرك أيها الإخوة أن الإنسان المسلم عندما يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته عليه أن يختار الأوقات الفاضلة، هي الصلاة في كل الأوقات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلم يختار الأوقات الفاضلة التي يستحب فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مطلوبة وآكد في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فأكثروا من الصلاة على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. في هذا اليوم الطيب المبارك من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهو يوم مبارك عظيم. ولا ننسى أيها الإخوة أن الله تعالى خاطبنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا فيها أجر وثواب، فيه رفع درجات وحط مغفرة، فيه أن الله تعالى من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فيه تفريج الكروب، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الصلاة على رسول الله الذكر في هذا اليوم آكد في كل الذكر، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا مؤكد في كل زمان ومكان، لكن في هذا اليوم آكد. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضاً علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا قالها عبد 40 مرة في مرض فمات منه فهو شهيد، وإن برأ بإذن الله عز وجل. لكن يبقى الإنسان هذا دعاء الأنبياء يتعلمه ويدعو به. واعلموا أيها الإخوة أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم احفظ أجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة لتكون حصنا ودرعا لهذا الوطن يا رب العالمين. اللهم كن مع أهلنا في غزة ولا تكن عليهم. اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم استر عورتهم، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى المسجد الأقصى فاتحين، ورد المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما تحبه وترضاه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله اللهم وفقه لكل خير، واحفظهم اللهم بحفظك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا استووا اعتدلوا أثابنا وأثابكم الله توجهوا إلى الله بقلوبكم وصلوا صلاة مودع استقيموا استووا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك

إلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل

النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات

مال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 45 بعد 100.
1: باب مناقب الأنصار. الحديث 1569. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام.

0: في هذا الحديث يبين أن هنالك يوما كان بين الأوس والخزرج اسمه يوم بعاث، كان قبل الهجرة بخمس سنوات، مقتلة عظيمة حصلت بين الأوس والخزرج لأجل أمور كانت بينهم، وبذلك افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم أي أشرافهم، وجرحوا أي قتل بعضهم بعضا وجرح بعضهم بعضا، وكل هذا كان قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا كان من فضل الله تعالى على دعوة الإسلام وهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث هيئت الأجواء كلها لمقدم هذه الرسالة الكريمة.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. الحديث 1570. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت من الأنصار. باب حب الأنصار من الإيمان. الحديث 1571. عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم أحب الناس إلي. الحديث 1572. عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. الحديث 1573. عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي مرتين. باب أتباع الأنصار. الحديث 1574. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: يا رسول الله، لكل نبي أتباع، وإنا قد اتبعناك، فادعوا الله أن يجعل أتباعنا منا. فدعا به. باب فضل دور الأنصار. الحديث 1575. عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبا أسيد: ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث 1576. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
0: في هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن هنالك أحوالا ستتغير على الصحابة، ولا سيما على الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع. ففي هذا الحديث يبين أن هنالك أثر، هنالك استئثار، هنالك تنازع عن الدنيا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالصبر حتى يلقوه على الحوض رضي الله تعالى عن الأنصار الذين آثروا إخوانهم المهاجرين بأموالهم وواسوا غيرهم، وتحملوا أن يستأثر الناس عليهم بالدنيا، وكانوا في ذلك راضين وكانوا صابرين لأجل مكسبهم في الإسلام العظيم.
1: الحديث 1577. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحديث 1578. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الحديث 1579. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد. قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
0: في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام وصايته بالأنصار: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي بطانتي وخاصتي، بمعنى العيبة هي مكان خزن الأموال النفيسة، وكذلك الكرش له بطن الإنسان، وهذا يعني اختصاصهم بالأمور الباطنة والظاهرة، وهذا فيه ما فيه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وبأنهم يطلعون على باطنه وظاهره صلى الله عليه ورضي الله عنه.
1: الحديث 1580. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. الحديث 1581. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ.
0: في هذا الحديث فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث اهتز العرش لموت سعد، وهذا كناية عن السرور بمقدم هذه الروح الطاهرة، أو اهتزاز حملت العرش. في هذا ما فيه من تكريم الصحابي سعد بن معاذ وأمثاله من الصادقين المخلصين.
1: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. الحديث 1582. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك: لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى.
0: في هذا الحديث فيه فضيلة عظمى لأبي بن كعب سيد القراء، حيث إن الله تعالى أمر رسوله أن يقرأ على أبي لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. وقراءة أبي على النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب التعلم أبدا، وإنما من باب ضبط أبي لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه من التواضع ما فيه، وفيه أسلوب العرض والتلقين الذي مارسه النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا حفظ الصحابة كتاب الله وعرضوه على رسول الله صلى الله عليه ورضي الله عنهم.
1: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه. الحديث 1583. عن أنس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يعني الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة، ضئيلة، بسيطة، محدودة. والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها. وما أهل به لغير الله، الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله. وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني أكلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف، كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه. ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل. أبشر، ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه وأبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد المئة يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة اف ام.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-3991.

0: تعامل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وولاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. إخوتي وأحبتي في الله، مع حلول موسم الحديث عن المولد النبوي تتجدد مشاعر المحبة، وتستعاد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكثر المجالس التي تتحدث عن مولده وشمائله وأخلاقه ورحمته. إن الحديث عن المولد النبوي قد يكون مدخلا جميلا للحديث عن صاحب المولد صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نتنبه أن أعظم ما يمكن أن نخرج به من الحديث عن سيرته ليس أن نعرف تاريخ مولده فحسب، ولا أن نحفظ بعض مواقف سيرته ومن حياته فقط، وإنما أن نسأل أنفسنا: أين النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكنا؟ أين رحمته في تعاملنا؟ أين صدقه في معاملاتنا؟ أين تواضعه في علاقاتنا؟ أين حلمه عندما نغضب؟ أين عفوه عندما نملك القدرة على الانتقام؟ أين سنته في بيوتنا وفي تربية أبنائنا؟ وأيضا في حديثنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هنا كانت الغاية أن نتفق على حقيقة لا خلاف عليها، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تعظيمه ومعرفة سيرته واتباع هديه والاقتداء بأخلاقه. ومن هنا جاء عنوان حلقتنا لهذا اليوم: من الاحتفال إلى الاقتداء. ولكن في حلقتنا اليوم نريد أن نطرح تساؤلا يتجاوز المناسبة، كما هو متعارف ومعتاد في مجالس الحديث عن المولد النبوي، يأتي السؤال: ماذا بعد الاحتفال؟ ماذا يبقى من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهي المناسبة، وعندما يقل عدد المجالس، وعندما تعود الحياة إلى تفاصيلها اليومية؟ هل تبقى المحبة كلمات تقال؟ أم أناشيد تسمع؟ أم أن المحبة الحقيقية ينبغي أن تتحول إلى سلوك وإلى أخلاق وقيم؟ الله تعالى جل شأنه لم يجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شعور في القلب، بل تجاوزه من المحبة إلى الاتباع قائلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا تتغير زاوية النظر، فبدلا من أن يكون السؤال الذي نطرحه في حلقتنا: كيف نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة المولد النبوي وغيرها، يصبح السؤال الأعمق: كيف نجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في كل يوم من أيام حياتنا؟ أيها المستمعون والمشاهدون، هل نحن حقا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يختزل البعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث ومعلومات تاريخية مع إقصاء سيرته عن التطبيق العملي؟ سنحاول في هذه الحلقة أن ننتقل معا من المناسبة إلى المعنى، ومن الكلمات إلى الممارسة، ومن استحضار السيرة إلى استحضارها في حياتنا اليومية وفي كل تفاصيل حياتنا. ويسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة سعادة الأستاذة الدكتورة نجوى قراقيش، أستاذة الفقه، الأستاذة الجامعية في محاضرة في عدة جامعات، وهي عضو رابطة علماء الأردن. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا يا دكتورة ياسمين. الله يحييك.
0: دكتورة، الآن الشعور في بالمولد النبوي هو شعور جميل نشعر به ونستحضر في هذه المناسبة مشاعرنا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنفس الوقت قد تكون هي فرصة تربوية. والفرق بين الحالتين كيفية اغتنام هذه الفرصة، كيف نحول هذه المناسبة من شعور قلبي إلى فرصة تربوية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لرابطة علماء الأردن ممثلة بالأستاذة دكتورة ياسمين، جزاها الله خيرا، هي ضيفة، هي من الضيفة، ولإذاعة حياة اف ام، جزاهم الله خيرا. وأقول في هذه المناسبة نسأل الله أن يرزقنا حسن السير وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
1: هذه المناسبة العظيمة، يعني كما تعلمون مولد النبوي ليس هو تاريخ في التقويم، وإنما هو نقل البشرية من حال إلى حال، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنحن في يعني في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سننقل المشاهدين والمستمعين من الاحتفال إلى الاحتفاء إلى الاقتداء.
0: جميل.
1: من إحياء المراسم والفرح والسعادة والسرور، وبعض المقامات الصوفية التي يعني يحيونها بعض الناس، إلى الاحتفاء بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه، إلى الاقتداء، كيف نجسد هذا الاحتفاء.
0: جميل.
1: ونفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونجسدها في حياتنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا بإذن الله تعالى.
0: نعم، يعني دكتورة لو انتقلنا في هذا الجانب نقطة نقطة للتفصيل أكثر، وننتقل من جانب التنظير إلى جانب التطبيق العملي حتى يستفاد بإذن الله تعالى من هذه الحلقة. كما أشرت سابقا في المقدمة أننا نريد أن نتجاوز الحديث عن فقط مجرد السيرة إلى تطبيقات عملية. عندما نقول من السردي إلى التدبر، كيف يمكن يعني تطبيقها تطبيقا عمليا في من السيرة النبوية، يعني من سرد السيرة النبوية إلى التدبر، كيف نتدبر سيرة الرسول ونطبقها في حياتنا؟
1: يعني تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجمل كتاب في الوجود. إذا أردت أن ترتقي ويدخل وتدخل السكينة والطمأنينة على قلبك، فعليك القراءة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم على الأقل 10 صفحات حتى ترتقي، حتى تضيف لعقلك وقلبك الجديد. فكيف ننتقل من السرد إلى التطبيق؟ فكل مبحث كل يوم لو قرأنا 10 صفحات وجسدنا هذه السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى يوم وفاته، كيف كان يتعبد بالغار. نحن في هذا الزمان الكل يتعبد على التليفونات، الكل يعتكف على هاتفه. إذا أردت أن تبحثي عن ولدك تجديه عاكف على موبايله، تبحثي عن زوجك تجديه عاكف في الغرفة على اللابتوب. فنحن يعني نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء كيف كان يتعبد بالغار. لابد للإنسان أن يكون له مقامات من العبودية، من الانفراد يعني مع الله عز وجل حتى يحسن. فنقول من السرد إلى الاقتداء نقرأ بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة مرحلة، من مرحلة الغار إلى مرحلة بعثته عليه الصلاة والسلام، وكيف واجه قومه، وكيف كان يصبر ويصطبر على أذى قومه، وكيف بلغ هذه الرسالة، وكيف رب الصحابة علي يعني رضوان الله عليهم، وكيف هيأهم وجهزهم إلى القتال والجهاد. فنستطيع أن ننتقل بالصيرة خطوة خطوة حتى نجسد هذه السيرة في حياتنا، وتكون السيرة ليست مجرد كتب تدرس في الجامعات، وإنما واقع حقيقي نحن نحياه ونعيشه من خلال أسرنا ومجتمعاتنا.
0: يعني حتى نطور هذه الفرصة التربوية ونستغلها، ممكن أن ننتقل من السردية الطبيعية إلى مرحلة التطبيق بالاستفادة من السيرة. ممكن حتى لو طلعنا على مناسبة السيرة أو الحدث والربط ما بين السيرة النبوية أيضا في جانب هام جدا، ألا وهو التكامل المعرفي ما بين جميع العلوم. يعني مثلا نتوقف عند مشهد الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها في الصبر، في جانب الصبر والإدارة والتخطيط. في مشهد مثلا غزوة الأحزاب كيف كانت كيفية إدارة الأزمات. يعني الربط ما بين السيرة وبقية العلوم هذا أيضا يستفاد منه. طيب دكتورة، الربط الانتقال عفوا من المشاعر إلى القيم، المشاعر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته إلى كيفية تعزيز القيم.
1: يعني كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه، إن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرة قلبية وإيمانية. فكيف ننتقل؟ يعني نحن بالأمس كان ميلاد الرسول أو مناسبة مرور يعني ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا في حالة فرح، لكن الأجمل من هذا أن أنتقل من هذا الفرح والسعادة الداخلية إلى تجسيد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعنا، وكما ذكرت يعني نعيش خطوة خطوة حتى نسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو جئنا إلى غزوة أحد أو إلى فتح مكة واستلهمنا منها كيف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجاوز من الأذى الشخصي الذي تعرض إليه في خصوصا في غزوة أحد عندما كسرت رباعيته ونزف دمه الرسول صلى الله عليه وسلم وتألم ألما شديدا، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بالرغم أنه كان بإمكانه أن يتلفظ بالدعاء عليهم وهذا ينتصر لشخصه، ولكنه تجاوز الألم الشخصي إلى حمل هم الأمة، وهذا هو أمر الإنسان الرسالي، وهذا ما يراد منه تعليمنا. كيف نوظف هذا المشهد في الوقوف أو دعينا نقول التحلي بالحلم والأنا والتجاوز عن الأخطاء للآخرين، فبدلا من الدعاء عليهم الدعاء لهم بالهداية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله في فتح مكة بعد مرور 20 سنة على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد المعاناة والابتلاء الذي واجه الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد بفضل الله عز وجل وتوفيقه فاتحا مكبرا مهللا كما تمنى. فعندما التقى يعني كما تعلمون بقريش قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم، رجعوا إلى أصل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يقال في حقه. فقال يعني لا أقول إلا يعني كما قال يوسف لإخوته عليه السلام، لا تثريب عليكم اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. وهذا حال الإنسان المؤمن، هذا ما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، العفو عند المؤمن
0: عند القدرة على الانتقام، يعني هذا الشيء
1: قادر
0: القادر وكان في قوة كان
1: ورئيس الدولة الآن.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يتخذ قرارات جازمة، لكنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني في الشدة وفي التمكين، ومع هذا كان العفو. وكذلك في غزوة أحد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يعني كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام وسال الدم من جسده الشريف، يعني أكثر معاناة عاناها النبي صلى الله عليه وسلم جسديا كانت في غزوة أحد. وعندما طلب منه أن يدعو على قومه أبدا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خلق الإحسان وخلق الرحمة عليه الصلاة والسلام.
0: ولو كنا نطبق ذلك في حياتنا اليومية في المشاكل التي قد نواجهها، لتجاوزنا كثير من صور القطيعة التي قد تقع ما بين الأرحام أو صور المشاكل ما بين الجيران، من باب يعني التصوير كيفية توظيف ذلك من ناحية عملية. طيب دكتورتنا الفاضلة، ما هي الطرق العملية التي ننتقل بها من المعرفة بالسيرة النبوية إلى استحضارها في حياتنا في الجوانب في عدة في كل جوانب الحياة، من عبادات، من أخلاق، من معاملات وإلى غيرها؟
1: الآن يعني سبحان الله، يعني بالنسبة لعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني قيل أنه إذا نودي للصلاة أو إذا دخل في الصلاة كان يئن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع له صوت، فإذا دخل في الصلاة لا يعرف أحدا كما قالت السيدة عائشة من شدة يعني خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. وكذلك صيامه، إذا صام يعني في شهر في كثير من الأشهر كان يفضلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صام يقال أنه لا يفطر، وإذا أفطر كان يعني سبحان الله له مقامات في الصيام. وكذلك في قيام الليل كان يتعبد حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، والمقامات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يخص العبادات والأعمال الأخرى.
0: يعني لربما يعني نتساعد في كيفية إيصال الصورة إلى المتابعين من المستمعين والمشاهدين، لو اتخذنا مثلا في جانب الأخلاق أو في جانب العبادات أن نحيي سنة ونطبقها أسبوعيا، يعني بدلا من حفظ السنن للنبي صلى الله عليه وسلم دون التطبيق نعمل على توظيفها. لو كل أسرة مثلا صنعت لنفسها جدولا ويتم اختيار سنة أسبوعية ويتم تطبيقها، من سنة مثلا دعاء الخروج من المنزل، دعاء دخول المنزل أو غيرها من السنن النبوية، بذلك نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كجانب عملي، وأيضا في مجال الأخلاق والصدق. عند جانب الصدق دكتورة، كيف ممكن أنا أدرب الأبناء؟ يعني كونك مستشارة أسرية ولديك خبرة يعني في هذا المجال، مشكلة مثلا يواجه بعض الأمهات، تذكر أنه أحيانا تكون لديهم خصلة الكذب، كيف أوظف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأغير هذه الخصلة وأوجههم إلى نحو الصدق مثلا، يعني كتربية إيمانية؟
1: يعني نقول يعني أفضل وسيلة لإعداد هذا الجيل وتهذيب هذا الجيل اللي هو الحال، فإذا كان الأبوان يسيران على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وعفة اللسان، لا شك أن الأبناء سيسيرون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خطى آبائهم. فقضية الصدق وقضية غض البصر وحسن الظن وعدم الغيبة وأخلاق كثيرة يعني تحتاج متابعة حثيثة من الأبوين. إذا صلحت هذه الأخلاق في الأبوين تستطيع الأم، هي عليها الحمل الأكبر، قضية متابعة الأبناء متابعة فردية وقراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأكيد على هذا الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن المؤمن قد يسرق قد يزني لكنه لا يكذب، فالتركيز على هذه الخصلة لا شك أنه يهيئ الأولاد أننا سننتقل من حال إلى حال اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، ممكن أن نحول ذلك كطريقة عملية بتحويل السيرة، المعلومات من السيرة النبوية التي نحاول إيصالها إلى أبنائنا، من معلومات إلى سؤال: أين أنا من خصلة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة الرسول أو من هذا الخلق؟ ثم من بعد السؤال إلى الفعل، التطبيق العملي لذلك، ومن بعد الفعل المحاسبة والمتابعة. وهذا يأتي بدور الأهل كما تفضلتي لمتابعة الأمر لديهم، ممكن ذلك تحفيزه بجوائز مكافآت، باستحضار دائما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام دكتورة، قلنا في بداية الحلقة قول الله عز وجل عندما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. العلاقة، ما هي العلاقة ما بين الاتباع والمحبة التي أرادها الشارع من خلال قوله تعالى؟
1: سبحان الله، هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه تسمى بآية الابتلاء أو آية المحنة كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم يعني بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، هناك شر، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني. حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الابتداع والبدع المضلة المهلكة والسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا التزمنا بسنته كما قال وبسيرته العطرة وجسدناها في واقعنا، لا شك أن سيحبنا الله سبحانه وتعالى. فحسن الاتباع يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح، يعني الاتباع هي علامة محبة، يعني هي العلامة والبرهان والدليل الصدق. لذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن في موضوع الترتيب، ترتيب النتائج دكتورة، لابد من اتباع حتى تصدق هذه المحبة. وفي ذلك قال المفسرون يعني في تفسير هذه الآية أنها ردا كما تفضلتي، أنها ردا على من ادعى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ادعى محبة الله عز وجل. من قال أنه يحب الله يريد أن يطبق ذلك من خلال محبة أو اتباع ما جاء به النبي، الذي جاء بكل ما جاء به من عند الله عز وجل، ولم يأتي لأمر شخصي، وإنما جاء لتبليغ هذا الدين. كثير من يدعي ذلك. الآن كيف نربي أنفسنا على صدق النوايا بصدق المحبة من خلال هذه الآية؟
1: بس اسمحي لي بس أضيف شيء قالوا أيضا أحد السلف: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر مواقفه، وإلا لم يكن صادقا في حبه. ضرور الإيثار، إذا أنا أحب الله عز وجل أؤثر الله عز وجل، أكل نفسي وحظ نفسي، وإذا كنت أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم على حظ نفسي بحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت علامة ذلك عليه في اتباع سنته وإحياء شريعته وإيثار هديه. لابد أن يكون هناك شواهد ودلائل وبراهين لهذه المحبة، وتظهر على الشخص في سلوكه، في تعامله، في خلقه، في سمته، في مظهره، في عبادته. هذا يعني حقيقة حسن
0: الخلق. هكذا يعني نعمل عملية اختبار للأنفس، كيفية إخلاصنا في محبة الله عز وجل ورسوله من خلال تقييم أو نعم أو محاسبة أعمالنا، كيف هي؟ هل فعلا تركنا حظوظ أنفسنا من هذه الدنيا وقدمنا الله عز وجل وآثرنا؟ وكما قلت، من أحب شيئا أكثر من ذكره، وليس فقط مجرد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم.
1: وأيضا يقول ابن القيم يعني في هذا المقام عن محبة الله عز وجل: كلما كثر المثل للمحبوب في القلب قوي حراك الجوارح في الطاعة، فالشاهد للحب هو الموافقة.
0: كيف
1: تمام؟
0: ذلك؟
1: يعني التصرفات، أنا أقول أنا أحب الدكتورة ياسمين، فلا بد أن تصرفاتي توافق أقوالي في حسن التعامل، في حسن الأخوة، في
0: حسن
1: الاتصال
0: الوصل.
1: في المتابعة وهكذا. هذا هي المحبة.
0: نعم.
1: أما أن كنت أحبك وأغلق هاتفي أو أطنش الرسائل أو لا ألتفت لاتصالاتك، لا، هذه ليست محبة وإنما هي مجاملة.
0: جميل.
1: والله عز وجل ولله المثل الأعلى. فإذا كنت أحب الله عز وجل، لابد أن أقدم كل شيء يحبه الله عز وجل على نفسي وحظ نفسي. إذا كنت أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن أقدم هديه عليه الصلاة والسلام على كل شيء في حياتي، حتى المال والبنين والأولاد وكل شيء.
0: وهذا هو المعيار، سبحان الله، حتى نميز أنفسنا. دكتورة، يعني فاصل قصير إن شاء الله ونعاود الحلقة. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان الأردن.
4: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31، تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية، مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج حديث الجمعة. وحلقتنا اليوم تتحدث عن من الاحتفال إلى الاقتداء، وضيفتنا في الاستوديو سعادة الدكتورة نجوى قراقيش. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى دكتورة.
1: الله يرضى عنك يا دكتورة ياسمين، الله يرفع قدرك.
0: وإياكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع المعيار الحقيقي في محبة الرسول ومحبة الله عز وجل من خلال الآية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: إن شاء الله أن يرزقنا حسن الاتباع.
0: آمين.
1: يعني أذكر في هذا المقام المرأة الأنصارية في غزوة أحد التي فقدت أباها وأخاها وولدها، فيعني عندما كانت تبحث ما بين الصحابة تبحث عن من؟ تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم هدأت نفسها، ما سألت عن ولد ولا عن زوج، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي هينا بعد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معافى وسليم ولم يصاب، فيعني مصيبتها في زوجها، مصيبتها في ولدها، مصيبتها في أخوها، كانت يعني ليست هذه المصيبة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان سالما. وكذلك ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يتتبع آثار مشي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ينزل تحت الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل تحتها يستظل بظلها، فيفعل ابن عمر كما كان أنه النبي صلى الله عليه وسلم جلس هون، أنا راح أجلس هون تبركا وتيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يريق الماء في مكان أراق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الماء. هذا يعني سبحان الله، يعني حسن السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة الشديدة العملية، وليست هي محبة نظرية ولا قراءة في كتب، ولا كثير من الناس يجلسون في المجالس يحمل المسبحة ما شاء الله، اللهم صلي على النبي وكذا وكذا، وتجد إن حصل موقف يخالف هواه يعني ممكن يضجر، ممكن يتكلم كلام لا يليق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بقول لك يعني اتركوا، يعني هلا موضوع الأحاديث اتركوها جانبا في النزاعات الأسرية ما بين الزوجين، اترك القرآن والسنة جانبا، أنا بتكلم معك، أنا بسألك عن حقوقي، لا إله إلا الله الأصل، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: يعني سبحان الله دكتورة، يعني لذلك نرجع في الحديث في جانب ترك الهوى، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما ترك هذا الأذى النفسي العظيم والأذى الجسدي أيضا الذي تفضلت به في مقابل هم الأمة، لأنه لو دعا عليهم لأغلق الباب أمامهم. نحن حقيقة هل نطبق ذلك في حياتنا؟ هل نتجاوز الأخطاء عن بعضنا البعض؟ هل وصلنا إلى مرحلة أن نقول اللهم اغفر لقومي أو لأهلي لجيراني لأقاربي لمجتمعي فهم لا يعلمون؟ يعني هذا الأمر هو الذي أراه حقيقة هو أمر ليس بالهين، وهو أمر صعب يحتاج إلى تدريب وممارسة في أنفسنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وكذلك يعني حسن الاتباع اللي هو قضية التغافل والعفو عن الزلات والانتباه للفروق الفردية، يعني عندما يعني القصة التي نعرفها جميعا، عندما بال الأعربي في المسجد ضاقت فيه الأرض، يعني سبحان الله ما وجد إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كله يعني سبحان الله أخذ بالعزيمة وأراد أن يهاجمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه وأريقوا على بوله ذنوبا مما، بس انتهت المشكلة لحد هون يعني استوى. فهذا إن دل على شيء بدل أنه كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المواقف، كيف كان يعفو، كيف كان يتغافل، يعني زي ما بقولوا أن التغافل 19 العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وكثير من العلاقات الزوجية حتى تستمر تحتاج إلى التغافل، التدقيق الشديد لا يأتي بخير، ولا بد أن نتذكر أن كل إنسان خطاء، كلنا بلا استثناء، مهما كان الإنسان على بعلمه بماله ببدنه، لابد أن تتذكر أنك تخطئ. فإذا كانت هذه القاعدة في تعاملنا أن ننظر يعني لبعضنا أننا ذو أخطاء، لابد أن نتغافل عن هذه الأخطاء حتى تسير الحياة. لكن يعني كثير سبحان الله من الناس العلاقات قائمة على الهفوة، ينتظر حتى يزل فلان ويواجهه. لذلك الله عز وجل يعني أعطانا قاعدة شرعية، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إذا أراد أن يحاسب فلان ينظر إلى حسنات هذا الشخص ويتغاضى
0: ولا يلغي شخصه في مقابل زلة. نعم صحيح. صلى الله عليه وسلم. دكتور، الآن نحن في عصر السرعة، العصر
1: الرقمي. نعم. السوشيال ميديا.
0: صحيح. ويفرض هذا العصر علينا تحديات جديدة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سيرته يوجد المنهج الكامل والشامل والمبادئ الثابتة التي تصلح أن تكون بوصلة في هذا العصر أيضا. كيف يمكننا أن نستلهم من سيرته صلى الله عليه وسلم في العصر الرقمي؟
1: نقول العصر الرقمي قائم على السرعة، قائم على التشتيت، بعيد عن الخصوصيات. للأسف كل شيء يصور ويبث على السوشيال ميديا، وسنة النبي تقدم لنا الأناة، تقدم لنا الصمت، تقدم لنا عصمة اللسان وعصمة البصر. يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كلم أحدا عليه الصلاة والسلام أقبل عليه بوجهه وجسده كله، ولم يكن يصرف وجهه عنه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمان، يعني حتى الأبناء مع الأبوين يجلس في حضرة والديه، ووالده يكلمه وهو يفتح على الواتساب ورد على الرسائل، وتجدي تتكلم مع ولدك وإذا هو مشغول بالرد على الهاتف. يعني سبحان الله، فهذا إن دل على شيء يدل على
0: يعني صور على عدم تختلف الآن
1: النبي
0: أصبحت مع
1: صلى الله
0: الزمن
1: عليه
0: هذا.
1: وسلم. صحيح. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا نفي صريح لكمال الإيمان عمن يستهلك يعني لسانه أو قلمه في طعن الأعراض. والآن السوشيال ميديا وكأنه عالم مفتوح، كل يرد على الآخر، كل يتتبع هفوات وزلات العالم الفلاني حتى يرد عليه، كل يعني سبحان الله يتقمص بعض الأدوار وكأنه هو العالم والطرف الثاني هو الجاهل. من الوظفك، من الذي وظفك في هذه الوظيفة حتى تتبع زلات الناس وترد على الناس؟
0: ما تتبع عورات يعني الناس أصلا طبعا. نعم. نعم عورات. نعم. حتى يفضع في عقر بيتي. يعني سبحان الله، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمنذر الأشج: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. كيف نطبق هذا في على السوشيال ميديا كما ذكرتي؟
1: يعني قضية الحلم والأنا اللي هي أول شيء التثبت، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، يعني بالقراءة أخرى. الأصل التبين والتثبت، ولسنا كلنا قضاء حتى نحاكم الناس. ليس كل منشور وكل مقال وكل فيديو يجب أن يعني أرد عليه بما أريد. هذه ليست مسألتي، هذه يعني اجتهاد شخصي. ظهور الناس على السوشيال ميديا كل يعني يظهر كما يريد، فليست مهمة فلان أن يرد على فلان ويتبع.
0: ليس كل خبر ينشر. نعم. تقصدي أن أتسرع بالنشر. نعم. والأخذ والخوض مع الخائضين، حتى لا نكون ممن ذكرهم الله عز وجل في قوله، حتى يعني أن نتأنى وأن نستخدم الحلم كتطبيق عملي في التعامل مع مواقع أو الأخبار التي ترد على السوشيال ميديا. دكتورة، نعمتان مغبون عليهما كثير،
1: يعني
0: فيهما كثير ناس.
1: العصر الرقمي.
0: نعم، هي في العصر الرقمي نقطة. أيوة. لأن هذه النقطة كثير من الناس يشكو منها، نحن نكثر الشكوى دون تطبيق للأسف. وقد نكون منهم للأسف ولا نعمل بذلك إلا من رحم ربي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. المشكلة أننا إذا ما وجدنا الفراغ توجهنا إلى السوشيال ميديا وتقليب الحالات والفيديوهات، وكما تفضلت نتسرع هنا وهناك ونتعامل كأنما نحن قضاء على هذه المواقع بردود وأمور، وقد نتجاوز الأمر إلى التنمر وإلى التطاول والكلام الفاحش كما ذكرتي. أن كيف يمكن ضبط هذه المسألة في ظل الاقتداء والاهتداء بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره من القول القيل والقال.
0: جميل.
1: وكثرة السؤال. وعدم تتبع الزلات، وكما ذكرنا قضية التغافل، ورحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. يعني الأصل الإنسان ألا يدخل في هذه الأحوال، وإنما أردت أن تشارك بعض المنشورات التي فيها خير انشرها، وإلا احفظ يعني لسانك واحفظ بصرك. و يعني هذه الملهيات حقيقة، وهذا يعني هذا العالم أصبح عالم التشتيت. والله يشغل القلب يا دكتورة عن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن، يشغل النفس والروح عن الخشوع في الصلاة، عن مقامات العبودية، عن قيام الليل. كم من الناس يسهرون على السوشيال ميديا وتجدي يعني تفوت صلاة الفجر، يسهرون على السوشيال ميديا ويضيعون قيام الليل، يسهرون على القيل والقال وتجدي قلب قاسي. فهذه أشياء كلياتها ملهيات. لذلك يعني من العصر الرقمي نرد عليه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الخلوة النفسية، سنة التحنث، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان يعني استردادا للصفاء. ونحن نقول في هذا المقام في هذا المجلس، إذا أردت أن تسترد صفاءك وتسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم فعليك ترك الموبايل على القليلة في غرفة النوم،
0: تنظيم الوقت
1: وقت الدراسة على القليلة. والله في صلاة التراويح بعض الناس تضع الهاتف مكان السجود حتى تتبع، يعني رن التليفون، جاءت مسج، يعني هذا كله مشتتات. ونقول لماذا لا ترفع صلاتنا ولماذا لا نخشع بالصلاة؟ اترك التليفون جانبا وادخلي محرابك وصلي واعطي صلاة حقها أفضل ما نبقى في هذا الاتصال 24 ساعة. يعني
0: نعم دكتورة، يعني مع التغيرات التي نشهدها الآن في هذا العصر الرقمي، ولازلنا في سياق الحديث عن العصر الرقمي، أدوات الدعوة هل لابد أن تتطور لدى العلماء ولدى الدعاء حتى تتناسب مع الزمان ومع كيفية التواصل بشكل مباشر وأقرب وأكثر سرعة وبطرق أنجع لدى الجيل حتى نتمكن من تغييرهم؟ يعني السيرة ليست مجرد سرد يعني لهذه السيرة، الآن تطورت، يمكن إدخال مثلا الـ AI، إدخال الفيديوهات، الصور المصورة، حتى نعمل على إحياء كثير من القصص وتقريب الصور إلى الأذهان. هذه الأدوات أليست من باب أولى الآن علينا وكأنما هي لزاما على هؤلاء الدعاة والعلماء في التعلم وخوض غمار هذه المعرفة ليستعملونها في ظل التقدم الذي نشهده في العصر الرقمي؟
1: يعني أنت حضرتك مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتوصيل بعض الصور
0: أو في يعني مثلا الأطفال في ترسيخ المفهوم والقيمة نحتاج إلى الصور المصورة مثلا من خلال بعض الفيديوهات، رسوم الكرتون التي تبث للأطفال، لماذا لا تبث صور كرتون متعلقة ببعض المعلومات عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دون تجسيد للأشخاص وللصحابة وللرسول كما هي معلوم الأحكام الشرعية والمحظورات المتعلقة في هذا الموضوع، لكن لماذا لا تنفق الأموال على هذه الأمور الأدوات في تطويرها وأيضا على العلماء؟ يعني نتجاوز مرحلة فقط الكتابة والمؤلفات مع احترامي لكل أهل العلم، يعني أمر عظيم هذه وهي صدقات جارية، لكن كيفية الوصول هذه الأدوات ليس لابد من مجارات العصر، وما رأيك في هذا الجانب؟
1: والله أنا معك دكتورة، الآن إحنا في زمان المشاهدة أكثر تأثير من القراءة، وإن كانوا الأطفال ولا الكبار يتأثرون بالمشاهدة. أنت قصد حضرتك أنه نعمل سلسلة قصص للصحابة وللأنبياء بطريقة موثقة بطريقة دقيقة بعيدة عن الأخطاء هذا شيء جميل، لربما بعض القنوات تنتبه لهذا حتى تجسدي، لربما الأطفال يعني ينسجموا مع الصور مع الفيديوهات أكثر من القراءة وأكثر من المتابعة على السوشيال ميديا، لربما يكون هذا شيء محمود. وأظن بعض القنوات يعني في هناك مسلسل عمر بن الخطاب جميل تحت إشراف كان الدكتور القرضاوي عليه رحمة الله، يعني كل المعلومات الموجودة فيه هي موثقة، فلو كانت مثل هذه القصص تسرد على التلفاز أو على اليوتيوب لا شك أن الكثير يستفيد من هذه الأشياء أكثر ما يقرأ قراءة عن القصة نفسها.
0: أو يمكن أيضا كرسالة نوجهها كيفية توظيف هذه الأمور في مثلا جعل السيرة النبوية دائما حاضرة في المناهج في المدارس، في مثلا لو المدارس تستخدمها في حصص أسبوعية تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بفيديو مصور أو بمعلمة تطرحها بصورة يعني حديثة تستخدم هذه التكنولوجيا في توصيل المعلومات، لعل هذا من باب أولى أن نستخدمه في ظل استخدام الوسائل العملية تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح، نعم، الله يمسك الخير.
0: دكتورة، الآن التعظيم والمحبة من جهة والاتباع والالتزام بالهدي النبوي من جهة أخرى، يعني ليس أمرين متعارضين بل هما وجهان لحقيقة واحدة إذا فهما على الوجه الصحيح، لكن الانحراف يحصل متى؟ عندما ينفصل أحدهما عن الآخر فتصبح المحبة مجرد شعور دون اتباع، أو عندما يصبح التعظيم غلوا يتجاوز حد الشريعة. السؤال الآن، كيف نوازن أنا كمسلم كيف أوازن بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبين محبته وبين الالتزام بأوامره بكل ما جاء فيه؟
1: يعني يستحضرني الآن حديث النبي على الثلاثة نفر الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها. تمام. فقال أحدهم أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبين لهم أن هديه اللي هو التوازن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث يعني نستخلص منه توازن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في من حيث الصيام، من حيث القيام، من حيث إعطاء الزوجة حقها، من حيث إعطاء الأسرة حقهم، من حيث أنه كان معلم للصحابة. فلو طوال الوقت كان صائما عليه الصلاة والسلام لا كانت الحياة كلها هي بس عبادة الصوم، ولو كان قائما لا يعني لا شك أنه أثر على يعني باقي العبادات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه علم هؤلاء النفر أنه يعني شخص متوازن و معتدل في عبادته.
0: يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود أصلا وهو من أصول الإيمان، عندما قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما ذكر في نهاية الحديث. يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو أصل وموجود في ديننا، ولكن كيف لا نصل إلى مرحلة التعظيم الذي يتجاوز العبودية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه عملية التوازن، يعني ذكرتي المثال أنهم عندما سألوا عن عبادة النبي وكأنما نتأسى بالنبي أنه وسطي فلا إفراط ولا تفريط لكن نوازن. الآن يوجد كثير من الناس لا تستطيع الموازنة، لا تفهم كيفية الموازنة، كيف يمكن توجيهها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت نفسه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واقتداء به؟
1: يعني كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الاعتدال في كل شيء، وكما ذكرنا يعني فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وفعله عليه الصلاة والسلام لا إفراط ولا تفريط، كما قلنا يعني بقراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يجهز الغزوات، كيف كان يلتقي بالصحابة، كان يربي هذا الجيل، كيف كان يعطي زوجات حقوقهم ويعطي أبناء حقوقهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. جميل دكتورة، الله يجزيك الخير على كل ما أجدت وأفدت في هذه الحلقة. رسالة نختم بها توجهينها إلى هذا الجيل من خلالها تستطيعين الربط بين الجيل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني نقول في هذا المقام أن السير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى تجديد العهد والبيعة مع الله عز وجل، أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن السير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل لنا في أسرنا مجالس نتدارس فيها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نحيي سنة نتفق أسبوعيا في أسرنا في بيوتاتنا، سنة مثلا كل بيمينك، سنة النوم على الجنب اليمين، سنة استعمال السواك، يعني ونتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام، وأيضا النشر معلومات عبر السوشيال ميديا. كل يوم لو أنا أكتب على صفحتي قيم نسائية في زمن النبوة، كل يوم أكتب عن صحابية حتى الناس تسير على خطى هؤلاء الصحابيات التي عشنا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا
0: عليه الصلاة والسلام. علي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشكر لك هذا الحضور دكتورة وكل ما تفضلت به في هذه الحلقة. إخوتي وأحبتي في الله، ليس المقصود أن تنتهي علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بانتهاء هذه المناسبة، بل أن تبدأ المناسبة بإيجاد علاقة دائمة موجودة أعمق وأكثر معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لهديه وتجسيدا لأخلاقه في حياتنا. فالسؤال الأهم ليس كيف نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هو الاحتفاء أو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز أو غير جائز، وإنما السؤال الأهم كيف أصبحنا بعد أن عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وكم نطبق من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا سعادة الدكتورة نجوى قراقيش على ما أجادت وأفادت، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، ولكم متابعينا كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج، فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
9: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
10: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
11: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211-2 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
12: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0798-36-378. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
13: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
14: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جداً ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة، المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة، بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شحن أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: السابع عشر، بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعرض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.
2: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا البرنامج من الظلمات إلى النور. نسعد دائما وأبدا بصحبتكم عبر هذا الأثير المبارك، ونسعد أيضا بصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمكم الله،
1: تحية لك حبيب. يعني أسأل الله أن يبارك لك في وقتك وصحتك وعلمك، وأن ينفعنا دائما وأبدا بما تقدم عبر هذا الأثير الله. وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من يستمع ويتابع ويقف خلف هذا الأثير. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني ربما يعني بجوز حلقة ولا حلقتين غبت عنك أنا.
2: ثلاث.
1: طيب الله يغفر لي. يعني كان الحديث خلال هذه الأيام عن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. بين يديك بسم الله نبدأ.
2: كرمك الله، بداية حمدا لله على سلامتك وعودا ميمونا، أسأل الله أن يكلل هذه السفرات، عدة السفرات بالخير والبركة والعاقبة الطيبة. وبعد حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم وجدناه في أربع سور. وجدناه في سورة آل عمران، ووجدناه في سورة محمد، ووجدناه في سورة الفتح، ووجدناه في سورة الأحزاب.
1: الأحزاب
2: سورة الأحزاب.
1: نعم.
2: وفي مرة خامسة
1: قلت وجدناه. إيش يعني وجدناه؟ بس
2: الاسم محمد.
1: كلمة اسم لفظا.
2: نعم.
1: لأنه في أحمد بسورة الصف.
2: بالصف لسه القامسة.
1: الله يكتب أجر.
2: وجدناه باسم أحمد، يأتي من رسول يأتي من بعد اسمه أحمد في سورة الصف. من خلال هذه السور يعني وجدنا أن للنبي عليه الصلاة والسلام وظائف في القرآن الكريم، وتجاه أمته له وظائف، وأمته تجاهه لها وظائف. نعم. يعني له وظائف عامة، وله وظائف تجاه أمته، ولأمته تجاهه وظائف.
1: نعم.
2: فوظائف النبي عليه الصلاة والسلام منثورة في هذه السور. سورة آل عمران مثلا حددت لنا ثلاث وظائف رئيسية لرسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: الوظيفة الأولى محاربة الشبهات، الوظيفة الثانية محاربة الشهوات، الوظيفة الثالثة المحاربة الحقيقية في صراع الحق والباطل، المحاربة الميدانية، الجهاد في سبيل الله. فوجدنا السورة اشتملت على حرب شبهات، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وفصلت لنا السورة كيف نحارب الشبهات من خلال منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم الشهوات. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. ورأينا صراع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد من الآية 121 إلى الآية 180، ابتداء من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى الآية 180. ثلث السورة تقريبا تتحدث عن
1: صراع الباطل.
2: عن صراع الباطل. ثلث السورة تتحدث عن الشبهات، ثلث السورة تتحدث عن الشهوات بمنظورها القرآني وباستراتيجيات القرآن الكريم الخمسة، من ناحية القصص، ومن ناحية الإخبار، ومن ناحية الأمثال، ومن ناحية السنن والقوانين، ومن ناحية الأخبار في المستقبل. فنجد أن هذه المنظومة حملتها لنا سورة آل عمران. وجدنا وظائف للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب. أول وظيفة من وظائف النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على المنهج. يا أيها النبي اتق الله، بعدين واتبع ما يوحى إليك من ربك في الآية الثانية. اتبع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتبع. النبي يتبع. تجد السورة ابتدأت بالاتباع، السورة اللي احنا فيها، واختتمت بالاتباع. فتجد أنه أول وظيفة من وظائف النبي، أولا كن على المنهج، رقم اثنين أسس يا رسول الله مجتمع الحق وحارب مجتمع الباطل، أسس النظرية الإسلامية وحارب النظرية غير الإسلامية. والنظرية غير الإسلامية تطرح طرحا يشابه النظرية الإسلامية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والمؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نفس اللفظ. فتجد أن الباطل أحيانا يعطيك صيغ بنفس صيغ أهل الحق، لكن هنا الأمة الإسلامية تتميز بأنه لابد أن تنفرد أنت يا أيها الإنسان بمصطلحاتك ومرجعياتك، هاي اللي أكدت عليها السورة. لابد أن تتميز بالمصطلحات وبالمرجعيات. يعني لو جيت اليوم قلت أول خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أول خطاب للمؤمنين من الله عز وجل في القرآن الكريم تجد خطاب مصطلحات. صحح مصطلحاتك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا
1: راعنا.
2: أول نداء للمؤمنين. ليش مهم جدا؟ لأن التصورات تنبني بناء على الألفاظ والمصطلحات. أمة لا تعتني بمصطلحاتها لا تعتني بمخرجاتها.
1: جميل.
2: ليش؟ شوف اليوم مثلا أنا بدي أجي أقول بنك تجاري، أنت بتعرف أنه عقليتي أنا مش عقلي، ما انطلق من منطلق ديني، بس جيت قلت لك لا بنك ربوي، اختلف المشهد. هو نفس، شوف بنك تجاري معناته أنا تجاري، لا بنك ربوي. جيت قلت لك مثليين،
1: صحيح.
2: جيت قلت لك شذوذ،
1: نعم.
2: جيت قلت لك دولة صديقة، جيت قلت لك دولة مستعمرة، دولة محتلة، دولة مجرمة.
1: هو مش دولة، كيان.
2: تمام. تأتي إلى المصطلح، لا هو يعبر عن هويتك يا أيها الإنسان، يعبر عن مرجعيتك. فاهتم الإسلام اهتمام. ليش؟ لأن المشرك دائما في القرآن الكريم يأتي إلى المؤمن بنفس الصيغة للمؤمن بيقولها وبيحورها. يعني هم أجوا قالوا راعنا، هم يقصدون شيئا، راعنا من الرعونة، وأرادوا يا أخي راعنا، يعني إحنا بنقول لك راعينا يا أخي، أنت بتقولها في العادة للإنسان يا أخي راعينا يا أخي، ليش ما بتراعيني مثلا؟ لكن المقصود شيء آخر. فاهتم الإسلام حتى المصطلح المتوافق أنت فيه مع أولئك القوم لا خالفه، وجيب مصطلحك الجديد. فصنع الإسلام فكرة أنه إيش، اتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبعوا حتى بالكلمة. لو اليوم جينا قلنا علاقتنا مثلا مع أي دولة مجاورة، إذا بدنا نبنيها على معاهدة استفيليا بنضيع. هذه معاهدة استفيليا بتقول لك كل كيان، كل دولة لها حدود عايشة فيها، تحترم حدودها وما لهاش دخل بالدولة المجاورة. طب تيجي أنت طب ليش مثلا إحنا اليوم نقيم علاقتنا مع الجوار على نظرية توستافيليا، ما منقيمها، بديش أطرح لك الفكرة الإسلامية، مثلا ما منقيسها على نظرية ذهاب اللي حدثت بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، نفس المخرجات، لكن هون بتشم في رائحة في معاهدة ذهاب. يقول لك لا، أنا إذا في مسلم برا محيط دولتي بتعرض لظلم، كل الأمة الإسلامية تأثم. في نظرية توستافيليا اللي صارت في ألمانيا أظن 1648، خارج حدود بلدك ما لك دخل. لو مسلم وانت مسلم موحد على حدودك بالضبط بينك وبينه شبر في الدولة الثانية، يسحق سحقا، انت ما لك دخل.
1: لو اختك المسلم تهان وتذل اليوم، تمام، على يد العدو الصهيوني، ما لك دخل.
2: تمام. اذا انظر الى المصطلح. والله يا اخي احنا ملتزمين بالقانون الدولي. هذا القانون الدولي نابع من أي اصطلاح، من أي فكرة، من أي ألفاظ؟ تعرف هوية ذلك المجتمع. تجد أن الإسلام لا، قال لك المسلم أخو المسلم وإن ما كان، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من وقف موقفا يظلم أو قال يقتل فيه رجل،

0: اهتم لك بصناعة المصطلح واللفظة، واهتم لك بصناعة المحتوى. نجد أن وظائف النبي عليه الصلاة والسلام تركزت في سورة الأحزاب على الاتباع وعلى صناعة المحتوى وعلى صناعة المصطلح وعلى التفريق بين الحديث مع أهل الباطل وأهل الحق، وعلى تقسيم وتأطير المجتمعات في منافق، في ناس في قلوبهم مرض، في مرجفون في المدينة، في معوقين. فصلت تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كل أولئك النفر. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في سورة الفتح هناك تعامل من أمته تجاهه. إحنا الآن في سورة آل عمران أخذنا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام تجاه أمته وظائفه، في سورة الأحزاب كذلك وظائف، وظائف بيته يا نساء النبي، يا نساء النبي نجدها مكرورة أكثر خطابات يا أيها النبي في القرآن في سورة الأحزاب. طب لا، سورة الفتح تقول لك أنت وظيفتك مع النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أن سورة الأحزاب ذكرت لنا بعض وظائف أمته معه عليه الصلاة والسلام، ولكن سورة الفتح لا. سورة الفتح أجت قالت لنا يا مسلمين، أنتوا بدكم تكونوا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام اللي الله عز وجل رضي عنهم. هو أصلا فكرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شو قصتها؟ يعني إحنا أبو بكر الصديق يا أيها الأحباب الكرام قبل هذه الآية ما كان اسمه رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قبل هاي الآية ما فيش رضي الله عنه، بعد هاي الآية صار اسمه رضي الله عنه. طب شو هي هاي الآية؟ هاي آية البيعة.
1: نعم.
0: شو البيعة؟ البيعة إنه إحنا اليوم طالعين على غزوة الحديبية، كما عنه لنا البخاري باب غزوة الحديبية، إحنا طالعين على غزوة الحديبية. طب إحنا اليوم طالعين معنا سلاح المسافر، بسموه معنا سلاح الراكب وليس سلاح المحارب. سلاح المحارب باخذ منجنيق، باخذ درع، بتحمى بالحديد، باخذ ترس، باخذ سيف، لكن في عنا سلاح الراكب وفي عنا سلاح المحارب. سلاح الراكب حط له خنجر،
1: سكين فواكه
0: مثلا. فالصحابة خرجوا في السيرة النبوية خرجوا بسلاح الراكب ولم يخرجوا بسلاح المحارب،
1: مصطلعين قاتلوا أصلا
0: وساقوا الهدي. طب وصلنا
1: عمر حج،
0: هم طالعين عمره، اسمها عمره القضاء.
1: طب عمره، طب ليش معهم هدي؟
0: مشان يذبحوا.
1: قصدي في العمره فيش هدي، احنا ما بنذبح هدي.
0: ما هو احنا لا، احنا احيانا بصير عندنا مواقف بنذبح. وكانت العرب تقرب قرابين، يعني رايح بتقرب قرابين. فكانت تساق الهدي، منها هدي النقص او هدي البيت.
1: نعم.
0: وكان ترى ثلث البلد الحرام، ثلث مكة من قبائل عبيد، يعني ناس فقراء، فكانت عادة العرب أن يقدموا لهم الطعام.
1: نعم.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام منع أن يدخل البيت. طب أنا منعت أدخل البيت، منعت أصل إلى بيت الله الحرام، شو وظيفة الأمة مع النبي الآن؟ أنا منعت أوصل المسجد الأقصى، شوف ما نحط مشهد
1: مقالب. إذا ربك فقاتلا مثلا بنو إسرائيل فعلوا.
0: الأمة الإسلامية لا، وقف سيدنا النبي، وكان أمام سيدنا النبي خيارين. الخيار الأول أن يقف أمام أصحابه وأن يقول من يبايع على القتال. بيجوا أصحابه رضي الله عنهم بيقولوا له يا رسول الله إحنا ما لناش سلاح، إحنا ما أطلعنا بسلاح المحارب،
1: وحقهم مش مستعدين.
0: فلم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام من يبايع على القتال.
1: تأذن لي نتوقف هنا
0: بأمرك
1: عند هذا المشهد، وماذا قال لهم بأمرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتوقف حتى نسمع هذا الكلام بإذن الله، لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياتي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
9: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام، وتوقفنا عند جزئية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما حلت أو وقعت صلح الحديبية تحديدا. حياك الله من جديد شيخ نضال. يعني المشهد كان صعب، الصحابة لم يستعدوا للقتال أو لم يكن لديهم أي استعداد مسبق للقتال، وقريش منعتهم أن يدخلوا مكة، ماذا حصل؟
1: وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، هناك حديثان في هذه الواقعة حقيقة، والعلماء جمعوا بينهما. في عندنا شيء جمع معاني الحديث، جمع أسانيد الحديث، علم الحديث علم كبير جدا. فعندنا حديث جابر بن عبد الله حتى لا يشكل على الناس، وحديث سلمة بن الأكوع، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وحديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري. نحن لا نميز بين الصحة وعدم الصحة، لكن سلم بن الأكوع في الحديث يقول أنا أعلم، أنا يعني أعلم من غيري، أنا بيعت وسط أول القوم ووسط القوم وآخر القوم، فأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. أجى ناس بايعوا في آخر القوم لم يسمعوا رسول الله على ماذا بايع أصحابه، هم شايفين الناس ببايعوا، النبي ببايع، أنا بدي بايع على إيش؟ ما عندنا مشكلة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر. نعم. طب هم موجودين؟ لا، كأنهم موجودين وزيادة. ما أنت كأنت تشهد يعني، وهو أنت مش موجود، النبي مطلقا لا يقول للحق. فأنا بدي بايع، عايش ده مش مشكلة، أنا بدي بايع، النبي ما بأخذنا غير على كل خير، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فجابر بن عبد الله بايع، لكنه لم يكن مع أول المبايعين، لم يسمع من رسول الله أول خطاب. سلمة بيقول أنا سمعت. طب إيش يا سلمة سمعت؟ قال بايعنا رسول الله في ذلك اليوم على الموت في سبيل الله.
0: يا الله.
1: جابر بن عبد الله قال بايعنا رسول الله على القتال. هو شاف القتال. لا، سلمة بيقول أنا أدرى، الحديثين صحيحات. قال بايعنا، هو كل هو نيته جابر بن عبد بايع على القتال، لا، لكن لا، احنا لما النبي قال من يبايع على الموت في سبيل الله، وقف النبي قال من يبايع على الموت، فبايع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف منهم احد. اذا وظيفتنا، وظيفة الأمة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام حينما تمنع الأمة من وصول مقدساتها ايش؟
0: نعم،
1: ايش؟
0: ان تقاتل الموت في سبيل الله.
1: السلام.
0: لا، السلام وحد الله يا شيخ، سلام من الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم
1: وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هاي وظيفة، هاي وظيفة واضحة،
0: إنه
1: مقدسات، لا أستطيع الوصول إلى مقدساتي، ببايع النبي، ببايع النبي على الموت في سبيل الله.
0: ما كانش موجود النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الآن إحنا النبي عليه الصلاة والسلام فينا،
0: سنته شريعته،
1: النبي طيب فينا. قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ضمانة إلهية، مدام منهجك يا رسول الله فيهم الله لن يعذبوا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان أشد أنواع النفي في كل اللغات، مش في اللغة العربية، في كل اللغات، أكثر يعني أكثر ما تحلف يمين، أشد أنواع النفي. ما كان، وين اللي بيتكلم؟ الواحد الأحد، كلام الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه على الموت. فوظيفة الأمة حينما يحال بينها وبين مقدساتها أن تبايع على الموت، ما ظل شيء. أنت إذا وصلوا لمقدساتك، وصلوا لعرضك، وصلوا لأرضك، وصلوا لدينك، وصلوا لكل شيء، فالآن أنت بتبايع على الموت.
0: طيب إذن لي بس نعمل استطراد بسيط دكتورنا الحبيب، وعندما نتحدث عن حال أمتنا، أنا بحب دائما وقائع النبي والأحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقطها على واقعنا الذي نعيش. أمس انتشر فيديو لبن كفير وهو يهدد الأسيرات، يعني كان في 5 أسيرات خرجوا وأوقفوا، وكان في حديث قال أنا بتمنى أنكم ما تعيشوا أصلا بسلام. وطبعا يعني كان في حديث من الأسيرات يمزق القلوب، يعني تعتصر فيه الجوارح. سبحان الله، أنا بقول في لحظة من اللحظات أين وصلنا؟ وإحنا في حلقات سابقة ومضت كنا نقول إنه إذا كان في أسير رجل في خلاف على فكرة إنه والله يعني تنقض العهود بيننا وبين هذا الذي نعاهد، أو يرى الموضوع بطريقة مختلفة، لكن فما بالك إذا كانت امرأة، وإذا كان الموضوع يمس عرض المرأة المسلمة، أختي وأختك وأمي وأمك وبنتي وبنتك، أتحدث هذا الكلام عبر الأثير. حالنا اليوم كيف يمكن أن نصوب وضعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعه أصحابه على الموت في سبيل الله عندما حال بينهم وبين المقدسات ذاك العدو قريش آنذاك؟
1: ليس لنا خيار إلا خيار واحد بس، خيار ما في كل الحلول. وأنا أتحدى تحدي أنه في عندنا غير هذا الخيار. الخيار هذا هو أن ننطلق من مرجعية الوحي، لأنه أي شيء بننطلق منه غير مرجعية الوحي في محددات، في علاقات دولية، في والله احترام وثائق دينية بتحكمني، احترام معاهدات، احترام هذا الانطلاق من أي قاعدة غير قاعدة الوحيين. أنطلق من قاعدة الوحي، لا الأمور ثانية، شيء آخر. أنطلق من قاعدة الوحي معناته أنا عقلي هذا بدي أكبه، بدي أحطه على اليمين، تفضل يا عقلي مالك دخل في نص، تفضل يا عقلي روح، هذا النص بده يحكمني. إحنا لما نيجي لنصوص الشريعة، نصوص الشريعة تلزمني أنا أني أروح أموت دون أن يتعرض للأسيرة، دون أن يتعرض لمسرى محمد، بيلزمني النص الشرعي، فيش أي نص وضعي بيلزمني، بالعكس النص الوضعي يقول لك يا عمي إحنا مش قدهم. سيدنا أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر عملاق، عملاق في عقله، عملاق في مواقفه، عملاق في اتباعه، شيء مذهل والله. يعني أبو بكر أخذ مني مرة في كنت أعطي في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 64 حلقة، وأنا بعطي أنا أبو بكر الصديق
0: 64
1: حلقة، ومخ والله أبو بكر كنز لا ينضب،
0: يا الله
1: ما بتقدر بدك تحكي عن كرمه، عن حلمه، كل واحدة بدك 3-4 حلقات، عن ذكائه، ذكائه 7 حلقات، كيف كان يتعامل مع النص. أبو بكر له أحاديث، له تفسير للآيات، له تفسير للوقائع لا يجيدها إلا أبو بكر. في آخر حياة النبي وقف سيدنا النبي قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الحياة الدنيا فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر. بيقول الصحابة فعجبنا لذلك الشيخ يبكي.
0: ليش بعيت؟
1: طب واحد النبي يحكي لنا قصة
0: عبدا خيره الله،
1: فسألوه قال ذلك العبد هو رسول الله. كيف فهم؟ لم يفهم أحد من الصحابة إلا سيدنا أبو بكر الصديق. أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن يذبح الهدي، أن يذبح هو الهدي، فنحر الأولى الثانية أول 10 أول 20
0: رسول أبو بكر
1: النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر 63
0: من
1: عدد كبير، فنحر 63 ثم بعد ذلك أعطى غيره، فبكى أبو بكر قال ذلك عمر رسول الله.
0: الله
1: ما نحر ذلك عمر رسول الله.
0: يا الله الفراسة يا الله.
1: فأبو بكر ذكاء بنجدك تحكي حلقات، أنت لما تيجي تتكلم عن رعايته عن اتباعه للوحي تصعق.
0: ما الربط بين هذا وذاك؟ ما الربط بين أبي بكر الصديق وحالنا اليوم؟
1: بدي أحكي عن اتباع، أنا بدي أحكي عن اتباع الوحي، تكون مرجعيتنا الوحي، منطلقنا الوحي. أبو بكر الصديق يلتحق رسول الله بالرفيق الأعلى
0: صلى الله عليه وسلم،
1: يتولى أبو بكر القيادة، الأمة، الجزيرة العربية ترتد، إلا ما كان المدينة ومكة وجزء من عمان لم ترتد. الجيش، القوة الإسلامية اللي عندنا، سيدنا النبي أمر سيدنا أسامة بن زيد ائت أرض البلقاء وأرض الداروم. المنافقين المرتدين محاوطين بالمدينة، إن أبو بكر رأيه بعثة أسامة سيروا على أمر رسول الله. أبو يعني أبا بكر سيدنا عمر نعم يا أبا بكر يعني ما بزبط، إحنا الآن محوطين، نساءنا وأعراضنا، شوف الكلام، نساءنا وأعراضنا وأمهات المؤمنين في خطر، وإحنا يدوب حطيناهم في المسجد النبوي وإحنا محاوطينهم مش قادرين نوصل بيوتنا. قال أبو بكر كلمة ما مش ما يعني لا تكتب، هذه كلمة تنحت في القلوب، يعني عمق أبو بكر الصديق في اتباع الوحي. قال وأيم الله لو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين لأنفذن بعثا بعثه رسول الله. مش شغلي أنا بالمخرجات، عقلي هنا مدام في نص
0: اتباع
1: عن سيدنا، منطلقي أنا، منطلقي في الوحي، منطلقي اليوم مع الأقصى إيش مصالحي بوقف، منطلقي اتفاقيات عالمية بوقف، منطلقي اقتصاد بوقف، منطلقي بوقف وكله بوقف، منطلقي الوحي بروح بموت في سبيل الله. لما يرى العدو مني، تخيل العدو الآن يعلم أن الأمة كلها تبايع على الموت من أجل أقصاها ومن أجل أسيراتها ومن أجل مسراها، العدو بس اليوم العدو قاعد، العدو بيقول لك هذا بن كفير، بيقول لك الأردن هاي جزء من إسرائيل الكبرى. سموتريتش في 23/3/2021 بجوز 22 دقيقة وش على الأرقام في الولايات المتحدة الأمريكية علنا علنا علنا بقولك الأردن جزء من أرض إسرائيل. طب هذا أنا كيف بدي كيف تعيش معه؟ كيف تعيش معه؟ بأي لغة؟ هو لا يحترم إلا لغة القوة، ما عنده أي لغة أخرى يحترمها. فلذلك المنطلق اللي أنا بدي أنطلق منه اليوم مهم جدا. إيش منطلق تجاه الأقصى؟ أي منطلق غير الوحيين منطلق فاشل، أي طريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام طريقة فاشلة. وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة، ليس لنا هناك أي خيار. سيدنا الإمام مالك، هذا الإمام مالك إله كلمات مرات هيك أقول لك بترويك روي لما تقرأ الموطأ وتقرأ شيء مذهل. هو محدث وهو فقيه وهو من أهل المدينة، لما تجتمع فيه وصاحب مواقف. قال كلمة بسألوه لخص لنا، أنت يا إمام مالك كتبت الموطأ حديث النبي وقرأت الفقه و أعطينا ملخص ملخص ملخص الملخص. بدنا نرجع هيك بعبارة واحدة نعطيها للأجيال من بعدنا، هاي العبارة تصلح شأنهم. خلهم سطر، لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أوله.
0: يا الله.
1: خلصنا.
0: يا الله.
1: لخص كل علمه في هالعبارة. الإمام مالك، طبعا بعض الناس يعتقد أنها حديث، لا ليست حديث، ليست حديث، هي مقولة للإمام مالك، لكن مع كثرة شهرتها يعتقد الناس أنها من حديث رسول الله وهي ليست كذلك. فالمنطلق مهم، مهم أنا أعرف اليوم عندي أقصى، عندي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيلة بينهم وبين المسجد الحرام، من يبايع على الموت. طيب سيدنا عثمان غايب، بايع عنه سيدنا النبي،
0: قال
1: اللهم هذه بيعة عثمان. رجع سيدنا عثمان قال أنا خيركم بيعة، أنا أحسن واحد بيع،
0: لأنه إذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: الله أكبر. يوم القيامة النبي بيعرف أتباعه اللي اتبعوه، قال تعرض علي أمتي يوم القيامة فأرى أقوام من أمتي يذادون عن حوضي. كانوا يقولوا أنهم أتباع النبي، لكن في التطبيق على أرض الواقع مش أتباع النبي، هم أتباع كل شيء إلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي سورة الفتح بتقول لي لا، ما أنت ما إلك أي خيار مع سيدك النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يكون هو منطلقك في الحياة ويكون هو مرجعيتك. بعد هذه الحادثة مباشرة، بعد ما بايع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل حدث قتال؟ لم يحدث قتال. هل استشهد عدد منهم؟ لا. مباشرة النتيجة الإلهية بعدها بسطرين، أورثكم أرضكم ودياركم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. شو هي هاي؟ خيبر.
0: يا الله.
1: بعد 14 يوم بالضبط، شوف الحديبية أنهت ملف قريش، انتهت قريش خلاص. حربنا مع قريش القائمة على الائتلاف والقائمة على الاقتصاد والقائمة على الكيان الديني انتهت بعد غزوة الحديبية. مباشرة النبي لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد لم يخرج إلى الحديبية أن يخرج لخيبر، بس اللي طلعوا خيبر. ليش؟ بدي أطلع بالناس اللي بايعوني على الموت، اللي الله رضي عنهم. ترى شوف أحد كذلك الأمر، سيدنا النبي عميق في ترسيخ مفاهيم الانتماء لهذا الدين. في أحد، ما احنا أحد على مرحلتين، قاتلنا واستشهد منا ثاني يوم. ثاني يوم النبي قال لهم شرطين، بدي أطلع وما بطلع إلا اللي طلع معي، ورقم اثنين ممنوع لحدا طلع إنه يتخلف شو ما كان،
0: لو مجروح لو مقطع.
1: ابن حجر العسقلاني يذكر مشهد، يعني بقول لك فخرج نفر من أصحاب رسول الله منهم من يحمل أمعاءه بين يديه. شو الحكي هذا؟ فتجد دكتور محمد إنه أي منطلق غير منطلق الوحيين منطلق لن يصل بنا إلا إلى شوفة عينك.
0: نسأل الله السلامة. شوفة عيني عاد، الله المستعان.
1: حبيب
0: أتوقف لفاصل، بعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرما.

0: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. يعني سبحان الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسم محمد في 4 سور
1: في ناحية الإخبار وليس في ناحية النداء.
0: جميل،
1: إخبار
0: في ناحية الإخبار. آل عمران، الأحزاب، محمد والفتح.
1: نعم،
0: هيك الترتيب تسبقت لنا فتح محمد.
1: نعم.
0: أذكره.
1: نعم.
0: وبصيغة أحمد في سورة الصف.
1: نعم.
0: ليه ذكرت الفتح قبل محمد؟ صحيح، أنا كنت أسألك السؤال قبل
1: الله. يعني خربطة.
0: لا
1: أقول لك خربطة
0: يا حبيبي. طيب، في سورة الفتح الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين وذكرنا بعض نماذج الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فما بعد ذلك ذكرت لنا أن الإمام مالك كان يعني سبحان الله يختلف عن باقي الأئمة في جزئيات معينة. هنا توقفنا عند هذه اللحظة ثم نكمل معك بسم الله.
1: يعني سبحان الله، الإمام مالك ذكرنا مقولته اللي أظن يعني هي ملخص كل ما جمع. قال لن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح به أول. هذه خلاصة الإمام مالك في منهجه.
0: جميل. سورة الفتح، لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبيعونك، البيعة على الموت. وقلنا أيضا أن حال أمتنا اليوم يجب أن ينظر فيه عندما ننظر ونتابع ونشاهد ما يحصل مع أخواتنا الأسيرات أو ما يحصل في عالمنا تجاه المسرى والأسرى أيضا. لكن إحنا موقفنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، الآن موقف النبي صلى الله عليه وسلم تجاهنا واضح في هذه السور. نكمل معك.
1: سورة الفتح تحدثت عن موقف المؤمنين وفاء لرسول الله.
0: نعم، البيع على الموت.
1: تمام. وأخذوا لقد رضي الله عن المؤمنين وأخذوا جائزة أورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. نعم، خيبر. طب سورة محمد، سورة محمد اللهم صل على سيدنا محمد، هي أيضا من السور التي تعطينا وظائفنا مع سيدنا النبي. سورة محمد تقول لك يا أيها الإنسان، يا أيها المسلم، لا بد أن يكون تصورك للمعركة والقتال واضح. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم. معيار النصر لك يا أيها الإنسان ليس الفوز، معيار النصر لك أن يثبت الله قدمك. مدامك ثابت
0: هذا
1: نصر. اليوم في قوة، الآن قبل شوي اقتحمت غزة، حاولوا يختطفوا قائد، الحمد لله الشباب حاولوا يسروا منهم. يعني مجرد أنك ثابت،
0: ثبت على الحق.
1: إن تنصر الله ينصركم ويثبت، علامة النصر أنك ثابت. أعطتك تصور واضح عن المعركة، هي سورة القتال. أعطتك تصور واضح عن المآل، اليوم الآخر. أعطتك تصور واضح عن الادعاء اللي أنت بتقوله يا أيها الإنسان، وعن وظيفتك اللي لازم تأديها في المعركة، ومش حيقبل منك، وإذا ما أديتها ستستبدل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. في سورة محمد ادعاء، هم مؤمنين، فلما أتاهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام تولوا، أصبحوا في قلوبهم مرض، بعدين أصبحوا
0: أولئك الذين لعنهم الله،
1: بعدين مرتدين، أولئك الذين ارتدوا على أدبارهم. فشوف المشهد، لعلنا ذكرنا هذه الآية لا نريد أن نعيدها كثيرا. في آخر السورة بيجي بيقول لك يا مسلم، مطلوب منك أنك تقدم أي شيء. شو بدي أقدم؟ اسمع، ها أنتم هؤلاء تدعون. السورة، ملخص السورة إيش؟ ها أنتم هؤلاء تدعون. ما استطعت تقاتل، حيلة بينك وبين إخوانك، ها أنتم هؤلاء تدعون. تدعون لماذا؟ تدعون لتنفقوا في سبيل الله. في سبيل الله هون مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة بالسورة، مش مطلقة. هي سورة القتال، هي سورة الجهاد، ما بجوز أن أطلقها، هي مقيدة بسياقها. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل. ما بنفق، ما بعطي المال، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل
0: عن نفسه
1: مش لنفسه.
0: يا الله. عن نفسه. يا الله.
1: ومنكم من يبخل. أنت تبخل بس ربنا بيسر غيرك.
0: يا الله.
1: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أنت حيدت حالك وطلعت آوت وجا غيرك. أنت الموكب ماشي، إن الله بالغ أمره، فيك أو بدونك.
0: والله الغني
1: وأنتم الفقراء. وإن تتولوا
0: يستبدل
1: قوما غير، حيجي غيرك، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد عليه الصلاة والسلام هي سورة تصحيح التصورات، سورة تصحيح المسارات، تصحيح الادعاءات، سورة لابد أن يكون لك سهم. سورة الصف، إذا تسمح لي في دقيقتين.
0: نعم نعم، بين إيديك.
1: سورة الصف هي بجوار سورة الصف، هي سورة الصف بجوار سورة الصف في الصلاة إحنا بنجتمع في صفين، في صف القتال الأمة بتجتمع في صفين، في صف القتال
0: وفي صف الجمعة.
1: وفي صف الجمعة، في صف الجمعة اللي بتخلف جمعة جمعتين
0: ثلاثة على
1: قصة وعليه حتى الأحكام الشرعية قاسية، منهم من قال يقتل حدا
0: الله
1: قصة مشهد الجمعة. كذلك من يتخلف عن الصف آية رقم واحد، رقم اثنين شوف آخر آية سورة الجمعة بعدين أجت عندك سورة الصف طيب
0: هي الصف
1: يعني قصدي عطف بس احنا من سورة واحدة بنسميها عطف البدء على الختام، آخر آية في سورة الجمعة آخر آية في السورتين احنا ايش بنج يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي. طب الآن إذا وأيضا ينادى للجهاد بنداء آخر السورة يا أيها الذين آمنوا
0: كونوا أنصار الله
1: هل أدلكم على تجارة؟ شوف خطاب خطاب النداء في الآخر هون وخطاب النداء في الآخر هون. يا أيها الذين آمنوا أنت هناك ناديناك مشان تصلي، هنا ناديناك مشان تبيع نفسك لله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم؟ مين اللي بيحكي؟
0: الله.
1: مش كبير المستشارين الاقتصاديين اللي بيقول لك صفقة رابحة وتجارة 100%، مش دكتور محمد أبو حلقة في تمران بيقول لك هاي صفقة 100% هتمشي ولله المثل الأعلى. هل أدلكم على تجارة؟ تجارة إلهية تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله، شوف البنود إحنا هاي بنودنا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأنفسكم ذلكم خير لكم. إحنا الثانية بدنا إياها وأخرى تحبونها، أعطانا إياها لا، ليست من بنود البيعة وليست من الملحقات في عقود، في نص عقد، في ملحق، هذه ليست من النص وليست من الملحق.
0: الثمرة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.
1: انتهى البيعة وأخرى تحبونها، أنتوا بدكم إياها ما أعطاكم إياها، نصر من الله وفتح قريب ما علق.
0: هو بشر المؤمنين بشرى.
1: بشر بيش بالنصر بالفتح القريب، ممكن ما تلحق النصر، بشرهم بعطاء الله.
0: يعني امبارح كان ذكرى استشهاد ذاك الصوت الذي سبحان الله غاب عن الناس، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنا صوت الحق. يعني قديش كان موضوع مؤثر سبحان الله، يعني كم وكم تمنينا أن يصدح بصوت تحرير المسجد الأقصى أن يكون، لكن سبحان الله هم ثبتوا على الطريق واختارهم الله، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. فماذا عنا اليوم؟ الوصية،
1: الوصية أن هؤلاء القوم الآن إن شاء الله نحتسبهم في أرواحهم في حواصل طين الخضر إن تقبلهم الله عز وجل.
0: يا رب.
1: لو قيل لهم عودوا إلى الدنيا لن يعودوا،
0: أتمنى الشهادة مرة أخرى.
1: يعني يا رب يعني أتعود إلى الدنيا؟ قال لك هذا وهذا الأمنية
0: سبحان.
1: قال إني الحديث إذا أذنت لي انتهى وقتنا. انتهى وقتنا
0: يعني الوصية
1: الوصية نثبت على الحق
0: يا رب. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا. جزاك الله كل خير مستمعين الكرام، في نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نثبت على الحق وأن نكون ناصرين لأهل الحق، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال، ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بيسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عنده الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضلنا الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولين في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة محدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا الذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فليقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية، حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، متعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه، هذا المضطر لا إثم عليه. إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة، وأن يظلوا قادة، وأن يظلوا رادة يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني الآن لو طفل أمه أبوه ما بحكيش معك بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. معنا 75 بعد المئة يكون لقاؤنا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182 عمان الأردن.

0: تعامل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي.

0: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة اف ام.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: هنا في مجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة بنتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جداً ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة، المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة، بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا بمن يتابعنا من كل مكان ومن يسمعنا في كل مكان، سواء في البيوت أو المكاتب أو على الطرقات. أهلا وسهلا في برنامجكم التربوي الأسري اللي منكم وإليكم، برنامج أولادنا بخير، معي أنا الدكتورة دلال قطشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. يا أهلا وسهلا فيكم. في كل مرة نجدد لقائنا حتى نأتي بفكرة جديدة نزرعها في بيوتنا. بسألوني دكتورة، بسألوني شو الخط اللي أنت ماشي عليه، بحكي لهم أنا ماشي على خط بناء معرفي. نريد أن نعيد البناء المعرفي عن العلاقة الزوجية، وذلك من خلال مثلث العلاقات الأسرية، أزواج أباء وأبناء. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الحب وإلى التقدير والاهتمام، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية، ألا وهي التكرار والحوار. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع أولادنا بخير.

الله ويا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة موضوعها برضو ناري يمس كل بيوتنا، ألا وهو من يضحي لاستمرار العلاقة في البيت؟ من الذي يقدم أكثر حتى يبقى هذا البيت صامد؟ وهل حقيقة الصح يكون في تضحية أم يكون في تنازلات أم يكون هناك تفهم للحاجة والاحتياجات؟ موضوعنا اليوم كتير عميق وفي مواضيع كتير ستفتح، ولكن كالعادة زمن حلقتنا مرات كتير ما بكفينا، ونحتاجنا حلقة جديدة أكيد رح ناخدها. بيوتنا تقوم على التضحية، هل حقيقة صح تقوم على التضحية ولا على التنازلات ولا على تفاهم كل واحد دوره؟ ويا ترى شو انتوا اليوم رح تقدمونا من معلومات وخبرات حتى نستفيد منكم؟ عشان نذكركم بأرقام البرنامج 06-516-20-20 و 06-516-20-20. نستنى منكم تشاركونا بمشاركاتكم الطيبة من خبرتكم ومن استفساراتكم، وأي حدا عنده سؤال أكيد إحنا مستعدين. خلينا نسمع اليوم، هل فعلا التضحية تقوم فيها العلاقة الزوجية، وأي الطرفين يقدم في التضحية أكثر؟

يعني التضحية، هل عن جد لازم واحد من الأطراف في العلاقة الزوجية، سواء كان الزوجة أو الزوج أو الأولاد، هل واحد من هدول الثلاث أطراف لازم يقدم تضحية؟ ولا الأصل أن توضع العلاقات على بساط، كل واحد يعرف دوره ويعرف اللي إله واللي عليه، ولو كان في طرف من الأطراف يمتص الطرف الآخر يأخذ خيره وعطاؤه دون أن يكون هناك مقابل، هل هاي تؤدي بالنهاية إلى استمرار العلاقة أم إلى تدهورها؟ وكثيرا ما أسمع من بعض الأزواج عبارة: دكتورة ما هو الزواج قائم، شو بدنا منه فوائد؟ يعني لما الزوجة تيجي تحكي طب والله أني تعبانة، والله أني بعمل اللي علي وأنا مو لاقي فايدة أو مش لاقي نتيجة، فالزوج بعيب عليها، شو النتيجة بدك إياها؟ والعكس تماما، هل هذه الكلمات حقيقة الأصل إنها تدور بيننا، ولا خلاص مركب كل واحد يقدم أحسن ما عنده، ولو كان في طرف طالع على طرف وماخد منه زيادة مش مشكلة، ما هو لازم البيت يكون قائم. أكيد منحب نسمع مشاركاتكم في هذا الموضوع، هل هو وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن، الله حدد طبيعة العلاقة ولا لا، ويا ترى من يضحي في العلاقة أكثر بالعموم في مجتمعنا، الرجل أم المرأة؟ من وقتهم، من صحتهم، من كيانهم، من نفسيتهم، من الذي يضحي الأكثر؟ وعشان هيك نرجع مرة ثانية إلى أرقام تليفوناتنا 06-516-50-20 أهلا وسهلا فيكم في حلقة تتجدد معكم ببرنامج أولادنا بخير.

0: اهلا وسهلا فيكم ومعنا اول متصله مرام. مساء الخير يا مرام.
1: السلام عليكم دكتوره.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: يا اهلا العافية.
0: حبيبتي الله يعافيك، حي الله بالناس الطيبه. يا اهلا وسهلا
1: فيك وشكرا على هالبرنامج الرائع.
0: الله يجبر خاطرك ويكرمك ويبارك فيكي.
1: الله يسعدك دكتوره. بدي اسالك.
0: اساليني يلا.
1: انا انسانه يعني نوعا ما ملتزمه وعندي بنات بسن مراهقة،
0: تمام،
1: عم يطلبوا شغلات مو مقبولة بالنسبة إلي. يعني لثقافتنا، عاداتنا اللي تربينا إحنا عليه وعلى يعني ديننا، وعجزت معهم. يعني مرة بيطلبوا يعملوا بيرسينج، يحطوا حلق بأنفهم، أذنهم، وشغلات تانية كتير، ومش عارفة شو أعمل. عجزت معهم.
0: لا إله إلا الله. نعم نعم، يعني يشابه أولاد جيلهم
1: بالضبط.
0: نعم طيب. وحاولتي بالأساليب؟
1: حاولت بكل الأساليب.
0: عز عليكي نفسك؟
1: جدا.
0: يا سبحان الله. طيب أنا رح أجاوبك يا مرام، شكرا على سؤالك.
1: بارك الله فيك.
0: الله يكرمك. تسلمي تسلمي. شكرا. طيب حقيقة هذا سؤال كتير بيتكرر، ألا وهي الفجوة ما بين الآباء والأبناء. إحنا اليوم نعاني من هجمة على أولادنا، بتشوف الأب والأم ملتزمين أو على الأقل محافظين، عندهم الأسس بالصلاة، باللباس اللي هو محتشم، بالحياء، بأنه ما في دخان، ما في أرجيلة. إحنا عيلة محافظة في هاي الجوانب، فنجد أن أولادنا يتسربوا من بين إيدينا. ربيت في فترة الطفولة وزرعت في فترة المراهقة، وراهم الله بيعلم قديش أنا بربي وبتعلم وبنبه وبحاول، ولكن للأسف كل محاولاتي عمالها بتروح إني أجد بنت بتطلبني بدي أعمل حلقي بأنفي، وبنت تانية بتطلب إني أنا ما بدي أتحجب، وبن ولد ثالث بده يدخن وأكتشف إنه عنده فيب إلى آخرها. فأجد نفسي مصدوم، ماذا أفعل؟ النقطة الأولى، علينا السعي وعلى الله النتائج. رقم 2، الهجم اللي احنا فيها في آخر الزمان، الممسك على دينك الممسك على جمرة. 3، إياكم يا أباء وأمهات تحرقوا دمكم، توصل لمرحلة أنتوا تحترقوا والأولاد في عالم تاني، ولكن لا يتركوا على هواهم. من أمن العقاب أساء الأدب، ومن علم أن الأب غفل سيفعل ما يريد. لازم نضل عيوننا عليهم، لازم في يوم نشد وفي يوم نرخي، في يوم نسمح وفي يوم نمنع. لازم نضل شاعرين إنه إحنا عبارة عن سحابة تحبيهم فوق رؤوسهم. إن ما قدروا اليوم رح يقدروا بكرة، ولكن أترك وأنسحب وأحكي الله خليهم، هذا ما بينفع. أنا أرى أن هذا تخلي وتعريض لهم لفتنة ستؤدي بهم إلى أسوأ مما هم فيه. أما شعورك ما أنا ملتزمة وبطلع عليهم بقول يا ربي وأنا ماشي بجنبهم كيف بدهم يعرفوا هدول بناتي وأولادي، لا تفكري، كلياتنا نعاني من هاي المعاناة. فاطمة إني ما أنت فيه في غيرك نفسه وأكثر، فنسأل الله الصلاح لنا ولهم. لازم أمر على قصة قرأتها جميلة جدا جدا وأنا بدي أحكي لكم إياها. لاعب التنس الأرضي آرثر آش، من الناس اللي كانوا مشهورين بلندن وبمباريات التنس، وأنت بتعرف أنهم كتير هاي المباريات بتجيب فلوس. هو كان من أكتر الناس اللي بيحصد فعليا جوائز على مستوى العالم. في يوم من الأيام بيدخل وبيمرض، بيكون سبب إنه لسبب ما، فبدهم ينقلوا له دم. لما بينقلوا الدم بيطلع هذا الدم ملوث بالإيدز، فيصبح مريض عاجز غير قادر على اللعب. بيجي واحد من الصحفيين وبيسأله، بيحكي له اشمعنا أنت، اشمعنا أنت اللي أصبت عن دون الناس؟ فبيخبره بكل بساطة، من يلعب على مستوى العالم تنس أرضي أكتر يمكن من 50 مليون، واللي بيلعبوا حقيقة في الملاعب يمكن 5 مليون، واللي بينزلوا على المباريات 500، واللي بيوصلوا لألعاب اللي بلندن يمكن 5000، واللي بيوصلوا لربع النهائي ونص النهائي 2، واللي بوصل للنهائي 1. اشمعنا كل مرة ما كنتش أسأل ربنا اشمعنا أنا، وعندي المصاب سألت ربنا اشمعنا أنا. وهنا أريد أن أخبركم الرضا عن الله عز وجل. فأمر المؤمن كله خير، سواء كان بمنظورنا البشري شر، ولكنه في داخله أكيد خير. السلام عليكم يا أم عبد الله. أبو عبد الله، يسعد مساك.
2: سنور دكتورة، يا بشرة
0: الله يكرمك، يا حي الله بالناس الطيبة.
2: الله يسلمك.
0: أهلا أبو عبد الله.
2: أنا ما أعرف موضوع الحلقة، بس أنا إذا أسأل عن أمور شغلة تاني بحاول أتصل فيك على تليفوني، ما بقدر أتواصل معك أفضل.
0: تمام.
2: بدي بس النصيحة من كونك دكتورة في علم الأسرة، موضوع بجوز بيختلف عن الأم والأم والأولاد، موضوع الأخوة والأخوة والتعامل مع الإخوان.
0: والله
2: الإخوان.
0: نعم نعم.
2: والتعامل في هذا الموضوع.
0: نعم.
2: فيعني أنا بتعرض إلى ظلم وإلى كذا إلى آخره من الأخوة.
0: نعم.
2: ما هو الحلول بوجه نظرك في هذا الموضوع؟ يعني كيفية التعامل؟ ودخلنا عم والعم ما ربيو كيف نحن وصلنا العم الموضوع ومصير شبنا خارج الأسرة.
0: نعم.
2: ومن الكلام هذا فمش عارف شو رأيك من ناحية السيكولوجية.
0: أوكي.
2: كيفية التعامل مع الأخوة؟
0: الله يجزيك الخير يا أبو عبد الله.
2: كلهم كبار في العمر مش أطفال يعني.
0: أنا راح أجاوبك خلص، ولا يهمك ولا يهمك، الله يكرمك. خليني أرد على جمال وبعدين أرجع لأبو عبد الله. جمال، مساء الخير.
3: يا أهلا دكتورة، الله يسعد.
0: يا أهلا بالناس الطيبة، يسعد مساك.
3: والله دكتورة أنا شرفني أن أشارك معك، يعني أنا دائما مستمع لك.
0: الله يجبر خاطرك
3: أني بشارك معك.
0: والله يا أهلا وسهلا بجمال.
3: دكتور أنا يمكن بدي أشارك بنفس الموضوع المطروح، الموضوع
0: تضحية.
3: يمكن كان الموضوع المطروح أول شيء الزوج والزوجة.
0: نعم.
3: يمكن أنا سمعت البرنامج شوي متأخر اليوم. لكن أنا بدي أتحدث بموضوع يعني برضو بخص الأبناء.
0: تفضل تفضل جمال.
3: أنا الله يزيد فضلك يا رب. أنا بصراحة يعني عندي شاب يعني ابني عمره تقريبا بحدود حاليا 20 سنة. يعني موضوع التعنت برأيه، يعني إنه خلص هو رأيه الصواب، يعني لا. مثلا بموضوع الدراسة وتحديدا يعني بدي يطلع يدرس يكمل خارج البلد خارج الأردن، يعني بحاول أعطيه عدة حلول داخل الأردن، عدة خيارات. خلص مصمم على رأيه إنه لا نجاحه، وإذا أنت منعته من السفر ووقفت في طريق حياته ممكن انت تكون سبب.
0: طب والتكلفة المادية على مين؟
3: نعم،
0: التكلفة المادية على مين بسفره؟
3: اكيد علي.
0: يعني انا قصدي يعني تزيدك عبئا ولا ربنا فاتح عليك؟
3: لا يعني هو برضه اكيد في عبء يعني، بس هو بدل بجيبها من منظور انه انا ممكن اشتغل وبنفس الوقت ادرس ومن المنطلق يعني
0: بلد عربي ولا اجنبي.
3: أنا بعد إذنك بس النقطة هاي يعني هي تحضير، يعني في حاسس داخليا زي بنوع من التأنيب من الضمير، بمعنى إنه أنا يعني بحكي إنه ممكن إذا أنا الآن منعته يلومني مستقبلا إنه أنت والله وقفت في طريق نجاحي وأنا ممكن لو سافرت كان صرت كذا وكذا.
0: 100%.
3: ممكن بنفس الوقت عم بقول ممكن فعلا إنه والله ربنا يفتح بوجهه وهالسفرة تكون يعني طريق خير مثلا.
0: صحيح.
3: فالواحد بين نارين يعني.
0: تمام، أجاوبك؟
3: تفضلي.
0: حاضر، أنا حجاوبك جمال بإذن الله تعالى، ولكن خلي اسمعني على الإذاعة وأنا إن شاء الله حطيك جواب، ولكن تمام. بعد ما أجاوب أبو عبد الله. تمام؟
3: تمام.
0: الله يكرمك الله يكرمك. طيب رح نرجع لأبو عبد الله بسؤاله عن الإخوة وعن جمال بسفر ابنه، ولكن بس نرجع من الفاصل فاصل وراجعين لكم لبرنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: بتجكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة، حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-1.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

أهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا ببرنامج أولادنا بخير. وإحنا على فكرة في ملاحظة، إحنا دائما نفتح باب الاستشارات، ففي الاستشارة إنارة، هاي قاعدة أنا عندي، وكل من يسمعنا على الطرقات وفي المطابخ وفي المكاتب وعلى اللابتوب وعلى التلفزيون في الحي بالبث المباشر، إذا كان عندك أي استشارة يخص أسرتك، بيتك، أولادك، زوجتك، حياتك، على نفسك، على المستوى الشخصي، نفتح لك باب الاستشارة. ليه؟ لأن في الاستشارة إنارة، فتفلح لك باب، حتى لو كان الموضوع خارج موضوع الحلقة، اسألوا ما تهابوا ولا يهمكم. يلا نرجع لسؤال أبو عبد الله. العلاقة بين الإخوة سيئة، وحاول أن يصلحها مرة وتنتين وثلاثة، لكنهم بيصدوا ويمنعوا من استمرار العلاقة، ما بدهم إياه. حاول كتير يصلح، لكن يا للأسف كل مرة بيصدوا. هل يكمل ويستمر ولا إيش يعمل؟ طيب، الجواب الأول، يجب أن تعلم أنه إن حاولت مرة وتنتين ولكنهم رفضوك، فيكفيك أنك حاولت. اثنين، قد يكون الخلاف يحتاج إلى زمن حتى ينتهي، فاترك يا أبو عبد الله زمن حتى تنتهي هذا الخلاف، وكون على ثقة، مرور الوقت كفيل بإنهاء خلافات كثيرة. كم من الإخوة تخاصموا، فرب يعطي الصحة والعافية للجميع، صاب أحدهم مرض أو مات أو كذا فالتموا، صابهم مصاب فالتموا، صدف التقوا بعرس فرجعوا حبايب، لا تعلم ما هي النقطة. رقم ثلاثة، إذا كان إصلاح العلاقة معهم قد يؤدي إلى محاولاتك إفشال نفسك وشعورك بالألم، وإنه دائما نفسيتك تعبانة، إلى هنا يكفي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. خلاص بكفي، أنت أمام الله عملت اللي عليك، ما بدهم بلاش. لا تخلي دائرة هذا التعب النفسي يصل إلى بيتك وأولادك. ليه؟ لأنه رقم أربعة، أكيد لأنك أنت زعلان على أخوانك وأخوتك والبيت اللي طلعتوا منه، إنه رح يصير يأثر على علاقتك مع زوجتك وأولادك. ليه؟ اترك الزمن كفيل. أما إذا كان الموضوع في أشياء مادية وورثة وغيرها، زي ما بيصير بالإخوان، فيا رب يعدل الحال إلى أحسن حال. وحرجع مرة تانية أعيد لك ألف مرة يا جماعة، كونوا على ثقة، حلو إن نكون العلاقة بيننا الطيبة، لكن لما تأثر علي وأبدأ أكتشف أني أنا صرت أصاب بالاكتئاب والألم، لازم تراجع نفسك. وفي النهاية لازم تكثر من الدعاء وتكثف منه، فالدعاء سبحان الله دواء لكل داء، والله قادر على أن يجمع قلوبكم.

بالنسبة لجمال وهو محتار، يحتار ما بين سفر ابنه ولا بقائه. ابنه نفسه يسافر ويكمل دراسة برا، وهو عنده تخوفات معينة تجاه كيف بدأ أطلع ابني يدرس. لا هو مطمئن يطلعه، وعنده تأنيب ضمير إنه بعد فترة يكون يا ريت طلعته وحققت اللي بده إياه. رقم واحد، أنا يمكن سألت هل الوضع المادي كويس؟ إذا كان الوضع المادي كويس ومقتدر، وإذا كان شخصية ابنك يعتمد عليها وإنت بتعرف إنه قدها، وإذا اطلعت على مساره في الأيام السابقة كان حدا شاطر بالمدرسة، مرات بوفر مصاري، صارت طوشي لأكثر من مرة وكان قد حاله، إذا شخصيته فيها استقلالية وهو هذا التخصص مش موجود في الأردن، أنا بشوف إنك تعطي هاي الفرصة على أقل بدايات الفرصة. ماشي بابا ما عندي مشكلة، روح قدم وشوف. حاول امشي معه في أول خطوات، لأنه ممكن الخوف لوحده كشاب صغير يمنعه من السفر، ممكن الدولة اللي بده إياها ما تزبط، ممكن التخصص اللي بده إياها ما يزبط، فتأتي من الله عز وجل ولا تأتي منك. فأنا مع إذا كان وضعك المادي جيد وإذا ابنك شخصيته كويسة امشي معه ماشي، وروح وزارة التعليم العالي وصدق واعمل وسوي، لكن كل مرة ضل مرر له بابا متأكد من قرارك؟ فإن كان خيرا فاستعن بالله عز وجل واستخير وخليه يروح ويتغرب، وأسأل الله أن يعود لك بأحسن وأفضل، وإن لم يكن فيه خير فيبقى عندك مطمئن عليه. من التضحية إنك في بعض المفاتيح لازم نفهمها عند بعض الأزواج. مفتاح عند الزوج لازم نفهمه المنطقة الرمادية. بتعرفوا شو يعني؟ يعني واحد من الطرفين يمتص كثيرا من الطرف الآخر، وهو دائما هذا الطرف مضحي. مقابل ذلك لما يصحى الطرف المضحي شو بيعمله في الطرف الثاني؟ بيعطي شوية. مثلا زوجي حبني، احكي لي كلمة طيبة كذا كذا كذا، لما بشوفها بعدت بصير يحكي لها هاي الكلمات، بعد فترة برجع لنقطته نفسها، فمنسميها المنطقة الرمادية اللي بيعطي فيها لحد ما يرجع يأمن وبرجع لنفس النقطة. أو زوجته، وطي صوتك، عامليني بطريقة فيها احترام، أو بعمل واحد اثنين ثلاث، من الخوف بتصير مؤدبة محترمة احترام كذا، منطقة رمادية، بس يرجع لوضعه الطبيعي بترجع هي لوضعها. فديروا بالكم من المنطقة الرمادية في العلاقة، اللي واحد من التاني مستفيد لما بيحاول يبعد الطرف، برد برجع على المنطقة الرمادية، بيعطي شوية بس يأمن له برجع بيمنعه. نحن نريد علاقة متوازنة صحية. حرم زوجته على نفسه وقال أنت علي كظهر أمي، لن آتيك كما يأتي الأزواج. هذا أوس بن الصامت مع زوجته خولة بنت ثعلبة. انتهى النهار وجاء الليل، فيريد أن يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، فتقول لا والله لا تأتيني حتى تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد حرمتني على نفسك. يستحي ويخجل سيدنا أوس بن الصامت أن يأتي للرسول عليه السلام ويخبره بما حدث، وهي من بقايا الجاهلية. فتذهب سيدتنا خولة بنت ثعلبة تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، يسمعها سيدتنا عائشة فتروي لنا، تخبر القصة للرسول عليه الصلاة والسلام وتقول له فعل كذا، فيقول لها الرسول عليه السلام أجد أنه قد حرم عليك. فتقول يا رسول الله والله لم يرد لا طلاقا ولا فراقا، فيقول لا أجد غير أنه قد حرم عليك. يا رسول الله أنا امرأة غريبة وحيدة، لي من الأولاد، إن ضمهم إليهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليهم إلي جاعوا. فيقول لا أجد غير أنه حرم عليك. فتشتكي أمرها إلى الله وتقول اللهم أشكو إليك أمري وفقري. فتنزل الآيات القرآنية في سورة سميت باسم خولة المجادلة أو المجادلة، حتى تخبر أن الله قد سمعها من سابع سماء، قد سمع الله قول التي قد سمع الله سو... قد سمع

الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآية يذكر لفظ الجلال 4 مرات إكراما لهذه المرأة التي لم ترضى بالتضحية، التي قالت نضع حدود الله عز وجل، فإن كان فكذا فإن لم يكن فكذا، وبقيت خالدة إلى يومنا هذا. سمع الله صوتها من 7 سماء. لذلك أدعو الجميع إلى المجادلة في الحق، النقاش، الحوار، جادل مرة وتنتين ثلاث مجادلة حق حتى نصل إلى نقطة وسط لا يكون فيها مضحي وواحد مستفيد، إنما يجب أن تكون علاقة صحية سليمة قائمة على ديننا وأعرافنا وعاداتنا. كجة الأنصارية لم تضحي لا بقيم ولا لا بقيم جاهلية ولا بأعراف. زوجة سيدنا أوس بن ثابت مات عنها وكان لها 2 بنات، فشو عملوا الأقارب والأعمام؟ قالوا لا نورث نساء، فلم يورثوا أم كجة ولا بناتها، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تجادل وتشكي أمرها وتقول يا رسول الله لمن أترك بناتي؟ أخذوا مالي يا رسول الله. فلأجلها نزلت آيات الميراث، وكان للذكر مثل حظ الأنثيين وباقي الآيات. امرأة قالت لن أضحي لأجل بناتي، إنما ثبتت وصبرت حتى أصبح حكم حافظنا فيه على حقوق المسلمين إلى يوم القيامة.

الرجال من يضحي؟ هل من الرجال من يضحي؟ نعم، والكثير الكثير. لكن إن كان بمفهوم التضحية المقابلها التقدير والعطاء وسد الجميل فيما بعد ذلك، فيا مرحبا بالتضحية. فإن لم يكن فلا بد أن نعيد النظر مرة أخرى. تضحية في خطأ؟ لا. تضحية في استنزاف؟ لا. تضحية في أخطاء تخالف الله؟ أكيد لا. رجل يشكي إلى زوجته: دكتورة شو أعمل؟ صوتها عالي، ما بتحترمني، أنا طلعت من بيئة مختلفة عنها تماما، أنا لساني نظيف وهي لسانها بذيء، ولكن عندي ولد وبنتين وين أوديهم؟ فأنا صابر ومحتسب إلى أن يشاء الله، بروح على بيتي الساعة 5 بسكر تمي، بحاول أتفادى قدر الإمكان، وهيها حياة وماشية ومن ربي بالأولاد. مش صح. نواجه، نجادل، نصحح في الحق، نضع موازين. فإن كان تصلح الأسرة ويرتاح الزوج والزوجة والأولاد، فإن لم يكن فهي تضحية في غير مكانها. يا الله، ما أجمل أن نضع الأشياء في مكانها وفي نصبها حتى تستوي العلاقة. يا الله، شوفي عندنا مفاهيم مجتمعية خطأ ومش صحيحة، ولا تمس لدينا بصلة. مين حكى إنه لما تكون العلاقات مش صحيحة وغير متوازنة؟ أنا ما بحكي عن والله رجل عصبي بس طيب وكريم ومحترم، أي والله بنحط على الراس، مش امرأة مرات بتفعفط، ما الولادها بيجننوها، بس بالمقابل كريمة، حافظة بيتها، محترمة، خلوقة. في صفات وأشياء تسمى تنازلات لتستمر العلاقة، يما محلاها لما تكون من الرجل والمرأة. أما في أشياء تكون عبارة عن صمت مع ألم لتستمر العلاقة، فإن جاءت القنبلة وانفجر أحدهما، شفتوا كيف انفجر؟ لأنه مش محترم. لا لا لا، لأنه سكت مرة وتنتين وتلاتة باسم التضحية، ومرت العلاقة في خندق ضيق وصلت إلى النهاية. أنا مع الأزواج: 1 لعب الأدوار، 2 أن ينظر الآخر إلى الثاني نظرة حب واحترام، 3 أن يعلم تماما أنه إذا كانت هي بتعطيني شوي أنا بعطيها كتير، وإذا هو بيعطيني شوي أنا بعطيه كتير، والعلاقة الجميلة الطيبة هي فعلا التي تتمثل، ولهن مثل الذي عليهن واجبات وحقوق لكلا الزوجين.

عجبتني صبية بعتيت لي بتحكي لي دكتورة من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ من يبدأ بكسر الصمت عند الخصام؟ والله لو وجهتين هي وأنا بدي أحكي الوجهتين وأمري على الله وأنتوا خدوها. الأولى من يحب أكثر ويعني يحترم ويريد العلاقة يكسر هذا الصمت. ليه؟ لأنه أنا بحكي لا كرامة ما بين الزوجين. الحوار والنقاش والعشرة والأيام والحب اللي بيننا لم يتخاصم يوم يومين، إذا أنا كسرت هذا الصمت رحت حكيت معه والله يزيدني رفعة وحبا، وبيكون كل من الطرفين بيستنى التاني يجي، فبمجرد ما أجا خلاص بتنتهي الحزن والألم وترجع العلاقة أحلى ما يكون. لذلك أنا مع في كثير من المواقف ما بين الزوجين من يكسر حاجز الصمت الله يجزي الخير وبارك فيه، وخيرهما من يبدأ بالسلام نرجع نشوف فنجان قهوة على البرندة وكأن شيئا لم يكن، أو في بعض الأحيان يكون الصمت درس للآخر حتى يراجع نفسه، فإن كسرت أنت الصمت معناها أنت بدأت بالتنازل عشان الطرف الثاني يرجع لنقطة الصفر. اختر الوقت المناسب في كسر الصمت حتى يكون درس لك ولها ولها ولك حتى تكون العلاقة طيبة. يا الله ما أحلى الأزواج اللي بيدخلوا على فهم وعلم. أنا اليوم من هذا المنبر ومن برنامج أولادنا بخير بحكي لكم البناء المعرفي في العلاقة الزوجية وفهم عقل الرجل وعقل المرأة كل منهما الآخر، يا الله شو بيخلي العلاقة سوية وبيعليها لأعلى، ومن المستفيد الأول منها الأولاد يعيشوا بسلام رغم وجود مشاكل لكن يكون السلام ما بينهم.

0: التضحية من الأول يا بنات، لكل من يسمعني يا من ضحت من البداية، كيف التضحية؟ دفعت مصاري، استني استني استني، دفعت مصاري عند الجيزة، كيف يعني؟ ما فهمت. يعني رأت أنه شاب كويس، قصة صارت معي ما لهاش أسبوع، جاءتني صبية بتحكي لي دكتورة الشاب كويس ومحترم وكذا، والمع بداية التعارف بيني وبينه حكالي والله انكسرت بمبلغ من المال وبدي تساعديني، والله بنفس تعبيرها حكت شلحت سنسالي وأعطيته إياه، بعد ذلك جرت بدي فلوس بدي كذا. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لما قالت له رجع لي مصارية قال لها خلص بنخطب وبنقرأ فاتحة، الدبلي منها والكوشي منها، وبدأنا في سلسلة ادفعي ادفعي. سامعين انتو؟ من يبدأ الرجل وليس المرأة علاقة غير صحية وغير قائمة على أسس صحيحة منذ البداية، فما بالكم ما بعد الزواج؟ تأكدوا رح تجيب البندورة والخيار والبصل، وما حيضل عليه إلا أنه سيد سيد. الرجولة الحقيقية هي أن تبدأ من عنده بأمامة بما أمر الله وهو المهر، وأنت بعد ذلك تقدم السكن، فإن بعد الزواج تشاركتم في مال هذا برجع لكم، ولكن البدايات مع الرجل وليس المرأة. آخ عن التضحيات، وما أدراك في التضحيات، نحن نريد علاقة متوازنة، عشان هيك أنصح كل الشباب والصبايا من يريد أن يدخل عالم الزواج، أريد منكم طلبات. الطلب الأول، لا تتعاملي مع زوجك تتعاملي مع صاحبتك الأنتيم، ولا تتعامل مع زوجتك كأنك بتتعامل مع صاحبك على القهوة بتلعب معه شدة، لأنه عقلين منفصلين تماما ولا بيشبه بعض بحتة. واثنين، شوي راعيها لأنها هي عاطفية وإنتي راعي لأنه عقلاني، وبالمقابل تذكروا أن البيئات مختلفة، وبالتالي تربى 30 سنة على طبخ وعيش وأكل ونوم وأقارب مختلفين، وأنت كذلك. هل حيصير مباشرة جمع بينكم؟ أكيد لا، فنحن نحتاج إلى أول سنوات الزواج الحت والتعرية، منه شوية مني شوية حتى تقوم العلاقة، ولكن علاقة فيها تقديم من طرفين وليس من طرف دون آخر، عشان ما نوصل بعد فترة واحد من الطرفين من كتر ما قدم تعب، فلما انسحب حكوله ليش انسحبت؟ السؤال عندكم لمن يسمعنا ويضحي، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. سلام مع برنامجنا أولادنا بخير.
1: أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-159-11.
2: جلد 17، بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
1: مستشفى شميساني، 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في فترة حرجة فعليا في العام السابع للهجرة، كان عاما مهما جدا بعد أن اكتملت الأحداث صلح الحديبية في نهاية العام الذي قبله، وبدأت الأحداث الآن تكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفرغ فعليا لنشر الإسلام. كان عنده عقبة مهمة جدا في الطريق إلى الشمال الغربي اللي هو باتجاه طريق الشام وطريق بيت المقدس، وفعليا خارج المدينة من ناحية الشمال عنده عقبة مهمة جدا هي خيبر. مدينة خيبر كانت بعيدة عن فكرة، هي عن المدينة حوالي 180 كيلومتر تقريبا، فهذه مدينة مهمة جدا. طبعا خيبر على فكرة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير خيبر اللي بيمروا فيها المعتمرين اليوم، يعني أهل العمرة اللي بيروحوا باتجاه خيبر باتجاه المدينة على الطريق الصحراوي الموجود حاليا بيمروا بمدينة خيبر الحديثة. مدينة خيبر الأصلية بعيدة عن المدينة الحديثة لجوة هيك في الداخل بحدود 25 كيلومتر تقريبا، فهي بعيدة إلى حد ما، ليست يعني لا يمر بها الناس بشكل دائم هذه الأيام، وما زالت حتى اليوم كما هي وآثار حصونها كما هي، لأن حصونها سكنت بعد ذلك. هذه المدينة مدينة فيها مزارع نخيل كثيرة جدا جدا جدا، يعني بعد أن فتحت خيبر يقول أحد الصحابة والله ما شبعنا تمرا حتى فتحت خيبر، علما إنه خيبر يعني ما أخذوش كل ثمارة، أخذوا نصف ثمارة فقط. فجوها يعني مهم للنخل، حار جبلية فيها وديان وفيها جبال مرتفعة، هذه الجبال عليها حصون، هذه الجبال عليها حصون كان يسكنها اليهود. فإحنا بنعرف طبعا أنه يهود بني النضير مثلا عندما خرجوا من المدينة انضموا إلى خيبر فصاروا جزء من خيبر، وهذه منطقة كبيرة جدا، هي أكبر مدينة لليهود في الجزيرة العربية، مدينة كاملة لليهود. بينما في يثرب قبل الإسلام لما كانوا في يثرب هناك ثلاث قبائل يهودية وقبيلتين عربيات، أما خيبر فلا عرب فيها، لم يكن فيها عرب لا جاهلية ولا غيره، كانت كلها لليهود في ذلك الزمان. كانت خيبر يعني فيها سبع حصون مهمة جدا، اللي هي حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن الزبير، وحصن النزار، وعندنا حصن القاموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم، هذه الحصون المهمة الأكبر. يعني طبعا هناك اختلاف اليوم بين المؤرخين اليوم في أي واحد منهم يعني هو هذا الحصن أو ذلك الحصن، يعني أشهر واحد منهم اللي هو حصن الصعب بن معاذ، بعضهم يقول أنه لا هو نفسه حصن ناعم، وهناك حصن أبي، بعضهم بيقول أنه لا حصن ناعم يختلف عن حصن الصعب بن معاذ، وبعضهم يقول أنه أول حصن نجده اليوم في خيبر من ناحية الشمال هو حصن الصعب بن معاذ، بعضهم يقول لا هو نفسه هو حصن ناعم وليس حصن الصعب بن معاذ، يعني في اختلاف عموما اليوم في هذه الحصون. دخلت هذه الحصون على فكرة بإمكانك أنك تدخلها اليوم وتتجول فيها، فيها ما أصبح اليوم منها ما أصبح اليوم آثار مثل حصن ناعب، آثار يعني ليس فيه أبنية كاملة، ومنها ما هو ما زال موجودا كما هو تقريبا وأبنية كاملة موجودة فيه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتحرك باتجاه خيبر، طبعا هو في العادة سيأتي خيبر من ناحية الجنوب، فيسلك طريقا باتجاه خيبر من ناحية الجنوب لأنه هي شمال المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفاجئ الناس بطرق مختلفة، يعني كان من طريقة قتاله أنه بيروح بها يعني بهاجمهم من حيث لا يتوقعون، ليه؟ حتى يسلموا بقدر الإمكان، ويعني يعني بيحاول أنه يخليهم يخافوا بحيث أنه ما يقاتلوا لكي لا تسقط الدماء بقدر الإمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا طويلة جدا، التف حول خيبر، ابتعد ناحية الشرق أول شيء كأنه رايح على الشرق، فخيبر كانوا يظنون أنه هم بيتابعوا طبعا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فيظنون أنه سيذهب إلى غطفان لينتقم يعني من ما حدث في غزوة الأحزاب، هم مش عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد خيبر تحديدا. فبعد هيك فجأة لف باتجاه الغرب، وبعدين مشى جنوب غرب ولف حوالين خيبر إلى شمال غرب حتى وصل إلى شمال خيبر ودخلها من ناحية الشمال، فجأة هيك جايهم من الشمال. في تلك المنطقة حصن الصعب بن معاذ اللي هو أنا أرجح أنه هو أول حصن موجود، كان موجود ذلك الحصن أمام النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم عسكر في منطقة فيها جبل أحمر، اليوم هي المنطقة يعني خيبر كلها جبال سوداء وصخورها سوداء لأنها صخور بركانية، لكن في جبل أحمر في المنطقة في آخرها، هذاك الجبل خلفه عسكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمامه بينه وبين بداية خيبر مجموعة يعني كبيرة من النخيل، يعني مزرعة نخيل كبيرة. فخارجين اليهود في الصباح وهم يحملون المساحي والمكاتل لأدوات الزراعة رايحين على مزارعهم، فجأة وإذا بهم يرون خيال مجموعة ضخمة من الناس، وإذا بهم يرون رايات الإسلام، فتركوا كل شيء وصاروا يركضون باتجاه الحصون وهم ينادون محمد والخميس، محمد والخميس، محمد والخميس، يعني محمد والجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبدأ الحصار مباشرة على أول حصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحاصر هذا الحصن. طبعا هو جاي على جبل مرتفع مثل يعني كأنه الحجارة فيه مقصوصة قص، صعب صعب جدا هذا الحصن. فيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلهم، يحاول أن يفتح الحصن لكنه مش قادرين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكل الصحابة في تلك الليلة باتوا يتحدثوا: من هذا الرجل يا ترى؟ من سيكون؟ من سيكون؟ من سيكون؟ حتى إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في تلك الليلة. يعني فعلا تمنيت أن أكون، لأن الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عند الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله يشتكي عينيه، يعني كان في رمد ربيعي في عينيه. قال: جيبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عينيه فبرئ فورا وأعطاه الراية وقال: يعني يا علي انفذ على رسلك، يعني انفذ على رسلك، روح على مهلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفعلا فعل ذلك علي رضي الله عنه، فيعني شتموا وسبوا وبدأ القتال. أثناء الحصار فعليا في ذلك اليوم نزل زعيم هذا الحصن اللي هو مرحب، مرحب بطل فعليا كان عندهم، يعني كانوا يعدونه بمئات الرجال، فنزل ليقاتلهم. أثناء المبارزة يعني خرج هذا الرجل وهو ينادي ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه للمبارزة وهو ينادي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. فبدأوا يتقاتلون حتى إنه في شجر يعني أزيل بالكامل من شدة القتال بين الطرفين، حتى قتل علي مرحبا ثم تمكن من فتح الحصن. فلما اقترب المسلمون من الدخول إلى الحصن هرب اليهود من الطرف الآخر وبدأوا يتحصنون في الحصون التالية، فبدأوا يتحركون حصنا وراء الآخر. هاجمه المسلمون في الحصن الآخر وفتحوه، كانوا يجدون في كل يعني قلعة من هذه القلاع والحصون أشياء كثيرة جدا من الطعام والخيرات والبركة. ثم ذهبوا إلى حصون أخرى، حصن النزار وما حوله، بدأوا يهاجمونها، المسلمون يهاجمونها، واليهود يخرجون من واحد بيروحوا للثاني، بيخرجوا من واحد بيروحوا للثاني، حتى اكتمل فتح القسم الأول من خيبر، نصف خيبر تقريبا، وصار المسلمون على أبواب المدينة نفسها اللي حواليها ثلاث حصون أساسية. عند ذلك أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يعني يا محمد خلص لا نستطيع القتال، يعني نحن نستسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال لهم: يعني أنتوا قاتلتمونا، يعني وبالتالي المفروض أنه تخرجوا من خيبر. فقالوا: يا محمد إيش رأيك أنه نتفق معك على قضية، أنه نحن نبقى في خيبر ونصالحك على نصف ما في خيبر من الطعام ومن كل شيء من ثمار خيبر، وتكون الأرض لكم، لكن نحن نبقى فيها ونعطيكم نصف ثمارها. طبعا هذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أفضل بكثير. أولا تحقن الدماء، ثانيا وهي نقطة مهمة جدا يكون للمسلمين نصف ثمار خيبر، ثالثا هناك أيادي تبقى في خيبر مع يعني موجودة في خيبر إلى آخره، هي الموجودة وخبيرة في الأرض، والمسلمون ليس عندهم القوة البشرية لتغطية ما تحتاجه رعاية هذه المنطقة. فلذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفعلا بقي اليهود في خيبر وصلحهم النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط عليهم شرطا أساسيا، شرطين أساسيات، قال لهم برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئا، هذا واحد. اثنين، إن أردنا أن نخرجكم أخرجناكم، في حال إذا أنتم خنتوا عهدكم معنا نخرجكم من هذه الأرض. فعلا قالوا خلص متفقون على ذلك. هذا الكلام ليش كان مهم جدا؟ لأن المسلمين كان بالنسبة لهم إدارة خيبر كانت مهمة. في نفس الوقت المسلمين ما بهمهم أن اليهود يخرجون من خيبر، هم فعلا بقوا موجودين حتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما غدروا بالمسلمين وفدعوا يدي عبد الله بن عمر بن الخطاب، فعند ذلك أخرجهم عمر بن الخطاب لأنهم خانوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اكتمل الأمر على ذلك وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أراضي خيبر بين المسلمين، فأصبحت يعني المسلمون فعليا كانت مغانمهم كثيرة جدا. يعني ابن عمر يقول ما شبعنا تمرا حتى يعني فتحنا خيبر. وبعد أن فتحت خيبر المهاجرون اللي صار لهم أراضي وصار لهم خيرات ردوا ودائعهم التي كان الأنصار أعطوهم إياها. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وسع مسجده النبوي الشريف لأول مرة في التاريخ، وسعه يعني من ناحيتين بحيث أنه صار مربع حتى حدوده المعروفة اليوم باسم حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة إذا به يفاجأ بوصول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في نفس الوقت. من وين؟ من الحبشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى صلح الحديبية واكتمل أرسل إلى جعفر يقول له أثناء المكاتبات للملوك، يقول له خلاص تعال أنت والمسلمون معك جميعا، لأنه لم يعد هناك حاجة الآن لوجود قاعدة احتياطية للمسلمين في خارج الجزيرة العربية. فأتى جعفر رضي الله عنه بكل من معه من المسلمين اللي كانوا قد بقوا في الحبشة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقبله وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، من شدة ما كان سعيدا بقدوم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. كان آخر نقطة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الأسرى اللي أثناء المعارك أسر بعض الناس اللي كانوا في داخل الحصون الأخري، فكان منهم سيدة صفية ابنة حيي بن أخطب. فالسيدة صفية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو يعرفها، هي ابنة سيد بني النضير حيي بن أخطب معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الزواج وتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل مهرها عتقها، وكان ذلك الزواج مباركا. تقول هي يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رأى في وجهها يعني أثر ورم هيك زي لون أخضر، تعرف لما الواحد يأكل ضربة، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله رأيت قبل أن تقدم علينا أن القمر سقط في حجري. فتقول والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي، كانت متزوجة من كنانة بن أبي الحقيق، فمباشرة قالت له رأيت أن القمر وقع وسقط في حجري، فضربها كف فورا وقال لها تمنين ملك العرب الذي بيثرب. يعني فهم مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القمر، يعني كانوا عارفين يا جماعة الخير كانوا عارفين، ولكن إيش بيقولوا؟ بيقولوا الكفر عناد. حاولوا حتى بعد ذلك حاولوا أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة حاولت أن تسم النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سلامة بن مشكم اللي هي زينب بنت الحارث، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة وقالت الذراع هذا فيها سم، يعني طبعا حطت فيها سم وقالت هذا هدية. فأثناء يعني النبي صلى الله عليه وسلم تناول منها نهسة صغيرة فلاك منها ثم يعني لفظها تفلها وقال والله إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، وجاء بها فاعترفت. تقول هي يعني قلت إن كان ملكا استرحنا منه وإن كان نبيا فسيخبر. يقال إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه فأكل منها وتوفي مسموما. تقول الآن روايات طبعا مختلفة، هل قتلها يعني قصاصا ولا عفى عنها؟ بغض النظر، الذي يهمنا فعليا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اكتمل الأمر بفتح خيبر ولم يعد هناك حاجز بين النبي صلى الله عليه وسلم ومنطقة الشمال. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية أنس عربد ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. ميكانيك أف أم تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7 من إربد وعجلون 106.5 السلط والبلقاء 101.1 العقبة 102.7 وعبر صفحة حياة على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في حياة أف أم. كمان نقدر نسمع أصواتكم ومشاركاتكم عبر هواتف برنامجنا 06-516-20-20 06-516-20-20 و06-516-20-60. واليوم حلقتنا راح تكون من الغيار الأول للغيار رقم 16. بتصدق إذا قلت لك إنه في عنا جير يمتلك 16 غيار؟ طب كيف بدي استوعبهم 16 غيار هذول؟ طب كيف بدي الحق عليهم أنا 16 غيار هذول؟ طيب يا صديقي، موضوع حلقتنا لليوم بيحكي عن جير السيارة. إذا فهمته راح تعرف تحلل شخصية سيارتك. لكن اللي أنا متأكد منه إنه اليوم كثير ناس راح تسمع مصطلحات مسميات جديدة عن جير السيارة ما راح تكون تعرف شو هي. والسؤال الأهم بداية بدي أفتح معكم في الحلقة، تعتقدوا كم نوع من أنواع الجير أو من أنواع جيار السيارات موجود عندنا موزع على السيارات كاملة؟ يعني هل إحنا فعليا عندنا جير عادي وجير أوتوماتيك فقط، ولا عندنا جير عادي وجير أوتوماتيك و و و؟ بستقبل اتصالاتكم ونكمل حلقتنا بإذن الله.

شيء اسمه سينجل سبيد ريدكشن ولا سيكوانشل؟ تعتقدوا أي نوع من أنواع الجيار اللي ذكرتها أنا حاليا موجود على سياراتكم؟ كمان بدي اليوم نفوت ونحكي برضو مع أصحاب المهن الخطرة واللي أنا بحبهم بصراحة، اللي هم سواقين الشاحنات. سواقين الشاحنات يا إخوان عبارة هم على فكرة فنيين ميكانيك وبسوقوا الشاحنات هاي. تقدر تحكي لي يا سواق الشاحنة اللي بتسمعنا حاليا سيارتك كم من غيار؟ وإذا كانت جير تحضير ولا جير عادي ولا جير أوتوماتيك كامل ولا جير متغير؟ بدي أسمع منكم وأسمع آراءكم، هل فعليا إحنا بنعرف شو نوع الجير وشو نوع القطع اللي موجودة عندنا بالسيارة، ولا أنا مجرد بس بشتري السيارة لأنها عجبتني مواصفاتها عجبتني بس بدون ما أفهم كل قطعة عندي بالسيارة شو معناها؟ والأكثر من هيك مهم أنه هاي القطعة اللي هي الجير هي المترجم ما بين قوة المحرك والقوة المنقولة للعجلات. لو أعطيتك ثلاث سيارات بنفس السعر ونفس القوة ونفس الحجم وحكيت لك انه الجير الاولاني لهي السيارة هو جير اي تي، والجير الثاني هو جير سي في تي، والجير الثالث هو جير دي سي تي، شو راح تختار بينهم وليش؟ هل بتختار الاقتصاد؟ هل بتختار الراحة؟ هل بتختار الاداء؟ ولا بتختار قلة الصيانة؟ خلينا افوت معاكم بداية باول جير واللي كلياتنا بنعرفه اللي هو المانيوال جير او الجير العادي. هذا الجير اللي احنا تعودنا عليه دائما نشوفه بسياراتنا زمان، او سواء كان مع الوالد او مع احد الاقارب، كنا دائما لما نطلع نشوف العم او الاب بسوق ودائما بنقل السرعات بايده. خلينا نشوف بالله شكل بسيط هيك او صورة لشكل الجير العادي وكيف بيكون من جوا. عبد الرحمن، اهلا سيد ابو ينال. الجير العادي مبدأ عمله بياخد الحركة على العمود، على عمود بيكون موصول عن طريق القابض أو الكلتش مع قوة المحرك. هذا الجير القابض بيعمل عملية فصل لهذه الحركة عشان تنتقل من سرعة لسرعة. طبعا دائما كنا نسمع زمان انه احنا بنحب قيادة الجير العادي اكثر من قيادة الجير الاوتوماتيك لبعض الناس. ليش؟ لانه بقول لك الجير العادي في عندي تحكم اكبر بالسيارة، عندي انا اللي بتحكم بسرعة السيارة كيف ما بدي، وفي متعة قيادة. هون خلينا نشوف هذا عمود التروس اللي فوق وهذا عمود التروس التحتاني. عمود التروس اللي فوق هو عمود الحركة اللي بياخذ الحركة اصلا من المحرك. عملية التبديل بتتم عن طريق الفصل والوصل. الفصل اللي هو يكون مسؤول عنها الكلتش. طبعا اغلب الجيل اللي بسمعنا حاليا بجوز ما بيعرف شو هو الجير العادي، لانه بعد هيك انتقلنا احنا لمرحلة الجير الاوتوماتيك، وبعد الجير الاوتوماتيك صار عندنا انواع من انواع الجير الاوتوماتيك اللي احنا قاعدين بنشوفها حاليا.

وهسه لما بدي أسألكم مرة ثانية، تعتقد شو نوع الجير اللي عندك موجود في السيارة؟ هل هو أوتوماتيك ولا اي تي ولا سي في تي ولا دي سي تي، ولا السيارة اللي عندك عليها جير اسمه اي ام تي، ولا سيارتك عليها اي سي في تي، ولا سيارتك ممكن يكون في عليها

طيب خليني احكي لكم شو ايجابيات الجير العادي. اول ايجابيه زي ما حكينا التحكم، كفاءه ميكانيكيه جيده، امكانيه اصلاح وصيانه مفهومه في كثير من الورش، مناسب للسيارات والمركبات التجاريه والشاحنات. ليش؟ لانك انت بتتحكم باسلوب السياره وكيف بدك تمشيها، سواء كان بدك تمشيها على السلو داون او بدك تمشيها على الهاي سبيد، فانت المتحكم الرئيسي بالسياره. ايش سلبياته؟ السائق دائما لازم يكون يعرف كيف بيتعامل معه. الكلتش قطعة استهلاكية دائما في هذا الجير، خصوصا للناس اللي بتتعامل معه بطريقة خلنا نحكي مش سلسة. بيخلي الواحد يتذكر انه اللي اخترعوا جير الاوتوماتيك سببوا لنا مشاكل، انه خلت كل الناس تبين بوجهها انه القيادة سهلة جداً.

بس حاب أعطيكم معلومة. الجير الجلدوي لا يعني تلقائيا أنه الأكثر اعتمادية، لأنه الاعتمادية تعتمد على التصميم والصيانة والمتابعة. لكن في شغلة كمان، الاستخدام لأي نوع من أنواع الجير هو اللي بيلعب دور إذا هذا الجير بده يعيش معي ولا ما بده يعيش معي. بعدين في شغلة مهمة، صحيح حاب أسألكم شيء، تقدر تحكولي متى آخر مرة زودتوا زيت الجير عندكم في السيارات؟ وهل فعليا أنتم من جماعة اللي بيبدل زيت الجير ولا من جماعة أنه عمر الجير من عمر الزيت اللي فيه؟

طيب ليش بحس الجير اليدوي احيانا اقوى من الجير الاوتوماتيك؟ طيب لانه عندك اتصال ميكانيكي مباشر نسبيا بين المحرك وناقل الحركه، واللي هو السائق اللي بيقرر متى يغير من سرعه لسرعه. قوه الاحساس وقوه التحمل، كل جير له تصميم معين وحدود تحمل. والجمله الاهم، الجير اليدوي اعطاك التحكم لكنه اعطاك المسؤوليه الكبرى. ندخل على النوع الثاني اللي احنا دائما بنعرفه في السيارات التقليديه، خلينا نحكي اللي هو الاي تي. الاي تي تعني اوتوماتيك ترانسميشن. اوتوماتيك ترانسميشن اللي هو الجير الاوتوماتيكي التقليدي. ايش في قطع هذا الجير؟ في قطعه مهمه جدا اسمها تورك كونفرتر، محول العزم. هذا الجير بنقل القوه من المحرك الى ناقل الحركه باستخدام سائل ناقل. يعني هذا الجير بيكون فيه محول عزم بنقل الحركه من المحرك لا التروس عن طريق محول العزم اللي هو التوربين احنا بنسميه، بينقل هاي الحركة عن طريق الزيت. هاي الصورة اللي قدامنا، اول جزء من قدام هذا هو التوربين. الحركة كلها تتنتقل من المحرك الى التوربين، بعدين من التوربين الى المسننات. الاشي اللي بدي احكي لكم اياه، زمان كان هذا النوع من الجير يعتمد اعتماد كلي على كمية الزيت بدون اي تحكم الكتروني، او اذا كان في تحكم الكتروني يكون التحكم الالكتروني بسيط جدا. الان اختلف اختلاف كلي هذا الجير، واصبح في ان انواع جير كل التحكم فيها من السرعه لسرعه الكترونيا بحت.

خلينا نحكي عن شيء اسمه التي سي ام. التي سي ام اللي هو الترانسميشن كنترول, الترانسميشن كنترول موديول, اللي هي وحدة التحكم بناقل الحركة, اللي هي كنت أحكي عنها قبل شوي, اللي هي أحيانا بتكون جزء من منظومة تحكم أكبر حسب السيارة. الوحدة بتستقبل معلومة من حساسات السيارة مثل سرعة الإدخال, سرعة الخروج, درجة حرارة الزيت, وضع دواسة الوقود, والحمل اللي محطوط على المحرك. كل هاي العوامل بيأخذها الكمبيوتر, بعدين ببرمجها على السيارة, بحيث انك انت وانت ماشي, كيف السيارة وانت ماشي بترجع غيار, مش تلقائي بترجع غيار, هي بترجع الغيار بناء على السرعة, بناء على عزم المحرك, على عدد دورات المحرك اللي انت ماشي فيها. طبعا هذا الحكي كلياته واحنا بنحكي ميكانيكيا بحت, ما دخلنا في في في سيارات الكهرباء, ما دخلنا في سيارات الهايبريد, كلياته بنحكي عن ميكانيكي بحت. وانت ماشي احيانا بتحس وانت ماشي بسيارتك الميكانيكية, بتكون ماشي فجأة بتحس انه السيارة, حتى وانت حاططها على الكروز كنترول او مثبت السرعة, بتحس انه السيارة فجأة اخذت عزم وانطلقت بسرعة معينة. ليش؟ لانه قراءة الشارع وقراءة الطريق اعطت امر للجير انه انت لازم تنزل نمرة لتحت علشان تعطيني قوة اكبر عشان انا ارجع للسرعة الطبيعية اللي انا كنت فيها. في نقطة مهمة لازم اذكر لك اياها. طيب احنا التروس بالسيارة او التروس بالجير شو وظيفتها؟ وظيفة كل ترس في السيارة حسب الحجم وحسب الحاجة اللي انا بديها. طيب نتذكر انه احنا في السيارات الجير العادي كنا نقوم السيارة على الجير الاول. طيب ليش انا لازم اقومها على الجير الاول؟ طيب وليش الجير الاول بكون مثلا ترس كبير مش ترس صغير؟ العلاقة دائما بين السرعة والعزم عكسية. اذا انا بدي عزم لازم اخلي السيارة تقوم على الترس الاول, واذا انا بدي سرعة لازم أمشي فيها تدريجيا لحتى أوصل لآخر ترس فيها. طيب كيف عكسية؟ إذا أنا بدي عزم بيكون الترس عندي كبير, إذا أنا بدي سرعة بيكون الترس عندي صغير. فكلما زاد العزم زاد كبر الترس عندي, وكلما زادت السرعة صغر الترس عندي. ليش؟ علشان المحرك إذا خليناه متصل اتصال تام ومباشر ما بين السيارة وما بين الجير, بصير في عندي مشكلة أنه كل قوة المحرك محولة مباشرة للعجلات, وهيك بصير في عندي عدم سيطرة بس بل وحمل كثير كبير بكون على المحرك. أما إذا أنا برمجت هذه القوة عن طريق إشي اسمه صندوق السرعات الجير بوكس, بكون أنا برمجت قوة هذا المحرك حسب الحاجة إله. يعني أنا ممكن أترجم قوة المحرك لتورك عالي عن طريق ترس كبير اللي هو بداية الحركة, لما أمشي بالسيارة وبدي إياها تمشي لسرعات عالية بحول الترس من كبير لصغير علشان يعطيني سرعة عالية وأقل عدد من دورات المحرك.

نرجع لغير الاوتوماتيك اللي احنا اختصاره الايتين، شوف شو هي ايجابياته وشو هي سلبياته. ايجابيات الاوتوماتيك ترانسميشن اللي هي الراحه، نعومه، ممتاز جدا للمدينه. واحنا بنعرف حاليا ما في منطقه في العالم ما بتعاني من ازمات السير، فالجير الاوتوماتيك بشكل عام هو اريح من الجير العادي. عندنا كمان بتحمل عزم كثير مرتفع، يعني الجير الاوتوماتيك بتحمل عزم في التصميمات المناسبه. السلبيات تبعته تعقيدات أكثر، حساس جدا للحرارة، وبده زيت بمواصفات معينة، وتكلفة إصلاح أعلى إذا حصل في أي عطل داخلي. طيب خلينا نحكي معلومة، تعرف شو الفرق الحقيقي بين الجير الأوتوماتيك القديم والجير الأوتوماتيك الحديث؟ القديم كان يعتمد اعتماد كلي على التحكم الهيدروليكي، أما الحديث عندك حساسات، عندك كمبيوتر، عندك صمامات كهربائية، وعندك ضغط هيدروليكي، والكل بيشتغل مع بعض. يعني لما سيارتك تنتقل من الثالث للرابع مش مجرد ترس تحرك، في قرار إلكتروني وتنفيذ هيدروليكي وحركة ميكانيكية. الجير الحديث اللي بيديره كلياته عبارة عن كمبيوتر هيدروليك ميكانيك. وصلنا لنقطة حساسة في الجير الأوتوماتيك، خصوصا في سيارات البنزين. ركز معي، زيت الجير في سيارات البنزين مهم جدا، وهي النقطة اسمعها مني عبد الرحمن أبو رياش. زيت الجير إذا نقص داخل الجير بيعمل عندي مشاكل. أول مشكلة ممكن تعمل معي إنه هو ضعف العزم، بعد هيك ممكن أنا أفقد القدرة تاعت الجير، بعد هيك إذا أنا مشيت فيه فترات طويلة ممكن أخسر الجير تبعي كاملا. شو الاختصار تبع زيت الجير الأوتوماتيك؟ نقرأ أحيانا على بعض العلب مكتوب ATV Automatic Transmission Fluid. الأهم أنه مش كل ATV مخصص لكل أنواع الجير، فعندي مثلا المواصفات تختلف، والزيت له وظائف متعددة، في تزييت وفي تبريد، فكل زيت حسب المواصفة وحسب الجير اللي موجود في سيارتي. يعني للأسف في ناس كثير بتجهل أنه مش أي زيت جير بنحط في الجير، ومش كل جير بزبط له أي نوع زيت جير. يعني لازم تعرف إنه شو الإشي المخصص لسيارتك وتستخدمه. نقل الضغط الهيدروليكي إله زيت معين، التحكم بخصائص الاحتكاك في أجزاء معينة إله زيت معين. طبعا مش كلها أنواع زيوت، أنت بدك تاخذ الإشي المخصص لسيارتك علشان تقلل وتكبر أكبر، يعني تطول أكثر عمر افتراضي لجير السيارة. طبعا المعلومات اللي بتكون عن الجير يا اخوان، الموضوع مش موضوع انه انا والله رحت في عندي زيت جير ناقص يلا حط لي زيت جير، واي نوع زيت جير موجود عندك. الاشي اللي اهم من هيك حابب احكيه، ومعلومة مهمة جدا بدك تعرفها عن الجير الاوتوماتيك. جير الاوتوماتيك بتغير له زيت، لكن اذا مشيت عليه اكثر من 150 ل 180 الف وانت ما بتعرف تاريخ الجير ولا عمرك غيرت له زيت جير، نصيحة أخوية لا تغير زيت الجير قطعا بعد إذا السيارة مشت هذه المسافة بدون تغيير زيت الأولاني، لأنك بعديها بفترة بسيطة جدا حتخسر جير السيارة.

طيب معلومة سريعة بدي أحكي لكم كم نوع جير عنا في السيارات. صديقي العزيز المستمع، تعرف أنه عنا 9 أنواع جير محطوطة وموزعة على السيارات في الشركات. طبعا مش كلياتها موجودة عنا، لكن إحنا اللي بنعرفه الجير الأوتوماتيك العادي والجير العادي. طيب هل تعلم أنه في إشي اسمه جير أوتوماتيك سي في تي، في إشي اسمه إي سي في تي، في إشي اسمه دي سي تي، وفي اللي هو السيكوانشل، وفي اللي هو اللي موجود اصلا في سيارات الكهرباء اللي هو الاي في ريدكشن جير. الاي في ريدكشن جير اللي هو منتشر حاليا في سيارات الكهرباء كلياتها، هو تقريبا ما بنقدر نسميه جير كامل، وما بنقدر اصلا نقول عنه انه هو مش جير. ليش؟ لانه سيارات الكهرباء تعتمد اعتمادها الكلي في نقل الحركه وتزامن الحركة على محرك الكهرباء، على عكس سيارات المحرك الاحتراقي الداخلي أو محركات الهايبرد. أنا ما بقدر أتحكم في عدد دورات المحرك بدون جير، بدون جير ما بقدر أتحكم، لأنه في لحظة أني أنا حولت قدرة المحرك كاملة من المحرك للعجلات بدون ما يكون في عندي وسيط في النص ينظم لي هذه الحركة، راح يصير الموضوع أنه لو كان عندي محرك قوته مثلا على سبيل المثال 300 حصان، لما بدي أدعس ال 300 حصان هذول كلياتهم بدهم يتوجهوا باتجاه العجلات، فراح يصير في عندي مشاكل كثير. أما بالكهرباء فحسب قديش محرك الكهرباء بياخد طاقة على حسب الدعسة وبتحكم بنفسه عكسيا. فهون مختلف اختلاف تام الجير اللي موجود في سيارات الكهرباء عن الجير اللي موجود في سيارات الهايبرد اللي حكينا عنها. طبعا سيارات الهايبرد نسبة كبيرة منها بتستخدم جير اسمه جير اي سي في تي، اللي هو سي في تي ولكن بتحكم فيه وحدات كهربائية. طبعا سريعا بدي احكي عن جير السي في تي، ما راح يضل لنا وقت ان شاء الله تعالى، راح نحكي عن باقي انواع الجير في الحلقة القادمة. لكن جير السي في تي يا ريت تعرض لنا يا عبد الرحمن، جير السي في تي مفهومه أو مبدأ عمله بيكون عبارة عن بكرتين مخروطيات هكذا، تمام؟ تفرجوا الحركة كيف بيناتهم. الحركة طبعا جير السي في تي، وفي في يوم من الأيام صار موقف طريف، في لي صديق في يوم من الأيام اشترى سيارة، فبعد ما اشتراها راح فيها على الميكانيكي ثاني يوم، قال له أنا في عندي مشكلة. قال له شو مشكلتك؟ قال له السيارة عندي ما بتغير. قال له طيب أوكي تعال نطلع نفحصها. طلع فحص السيارة فقال له السيارة ما في عندك مشكلة. قال له لا بس هي ما بتغير. قال له فعليا هذا الجير تبعها هيك، جير السي في تي ما بتشعر انت بغياراته، لانه هذا بسموه الجير متغير النسب باستمرار، لانه ما في تروس معينة، هو بيربط حزام، هو قشاط بالنص بيربط حسب حاجة السيارة. طيب حكينا ببداية الحلقة انه الترس الكبير بيعطيني عزم تورك، والترس الصغير بيعطيني سبيد سرعة. لما انا بدي ابلش حركه السياره راح ينتقل الكشاط، هذا زي ما انت شايف هيك راح ينتقل الكشاط لمرحله اللي هو بيرتفع فيها زي كانه ترس كبير. لما انا بدي سرعه راح ينزل الكشاط على الطريقه المخروطيه ويصير عندي كانه ترس صغير. هذا الجير من اهم فوائده انه هو جير اقتصادي وبمنع، يعني لما اخترعوه عشان يمنع الهدر اللي موجود في الطاقه. طب كيف الهدر؟ قال لك المهندسين احنا ما بين التغيير في الجير العادي وفي الجير الاوتوماتيك من سرعه لسرعه في عنا طاقه مهدوره بالنص. تخيل هم بيحسبوها انه في عندي طاقه مهدوره بالنص في اثناء اني اغير عمليه التغيير، فقال لك انا بدي اخلي جير متعدد النسب مستمر التغيير عشان ما اهدر طاقه نهائيا. هذا الجير حلاوته انه هو اقتصادي، لكن مشكلته انه يفقدك المتعه في القياده. للامانه جير السي في تي بيفقدك المتعه في القياده. كمان في شغله، هو جير حساس جدا، بدك تتعامل معه بحساسيه عاليه، يعني بدك تظلك تصينه، بدك تشوف زيته دائما، بدك تمشي معه بنعومه. ما بزبط انا تكون عندي سياره جير سي في تي واتعامل معها على انه انا سيارتي عليها زي الجير العادي او الجير الاوتوماتيك التروس، لانه ما بتحمل الضغط اللي انت بدك اياه. لكن بمجرد انك بلشت تتعلم عليه وبلشت تمشي فيه، طبعا هو مش موضوع تتعلم، هي تتعود عليه، لانه جير اساس الاختراع تبعه هو الاقتصاد عشان ما تهدر ولا اشي من الطاقه اللي موجوده في المحرك. للاسف بعض الناس اشتكى من بعض السيارات اللي عليها جير السي في تي وعانى من مشاكل اللي هو الجير ما بتحمل. وفي سيارات سحبت من الاسواق وفي سيارات عانت من المشاكل هاي بكثره. لكن لو اجينا نطلع عليه بطريقه منطقيه، هو جير فعليا سبب نسبه اقتصاد عاليه. لان ما اجي احكي لك في بعض السيارات كان محركها يصل الى 3500 سي سي بتصرف زيها زي محرك ال 2000 سي سي بسبب جير السي في تي، فهي فعليا مفارقه كثير كبيره لازم نوقف عندها. للامانه الناس اللي بتحب متعه القياده وبتحب تشعر بكل غيار بين الغيار والثاني، انصحك انك تبعد عن جير السي في تي.

رح نحكي اليوم عن آخر جير معانا مش في الحلقة ولكن آخر جير معانا في الحلقة اليوم. رح نحكي عن جير اسمه سيكوانشل. كتير بنسمع عن هذا الجير اللي هو سيكوانشل. طبعا جير السيكوانشل للناس اللي محبين الرياضات ومحبين السرعة ومحبين الرالي تحديدا. جير السيكوانشل وصلت فيه مرحلة انه اقول لك انه سرعة التبديل فيه اسرع من رمشة العين. تخيل اسرع من رمشة العين انك ترمش هيك. فالجير السيكوانشل اسرع. طب ليش استخدمه؟ كيف طبيعة عمله؟ جير السيكوانشل الحلو فيه انه هو لما بدك ترفع سرعة للأعلى بدك ترجع الجير هيك. بدك تنزل سرعة للأمام تاخد تورك بدك تعمل هيك. نسبة الخطأ فيه تقريبا 0% لأنك انت ما في عندك مجال تحرك الجير من هون أو من هون علشان تاخد الغيار. بيستخدموه في سيارات الرالي أكثر شيء وبيستخدموه في سيارات الدريفت. عنده قوة بيصنع من مواد معينة بتحمل ضغط عالي بتحمل سرعات عالية جدا ولكن أيضا هو حساس من ناحية الحرارة لهيك لازم تكون فيه له صيانة باستمرار. طبعا سيارات الرالي لابد أن يكون فيها صيانة باستمرار لكن أنت إذا كانت فيه لك سيارة أنت مصممها وأنت بانيها بطريقة معينة عشان تستخدمها استخدام رياضي احذر الحرارة لهذا الجير.

في ختام حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة. في شيء عنا اسمه فعليا الجير عمره من عمر الزيت اللي فيه أو الزيت اللي فيه عمره من عمر الجير. وفي إنه لازم الزيت يتغير للجير. لكن قبل ما تتخذ أي خطوة من هدول راجع الأرشيف والتاريخ تبع جير السيارة، خصوصا اللي بيشتري سيارة مستعملة لازم تراجع الخيار. ما تسمع أو ما تأخذ بنصيحة أي حدا ممكن يقول لك لا والله يغير زيت الجير بدون ما تعرف. يعني إذا جيت أنا في يوم من الأيام على سيارة اشتريتها اليوم ما بعرف التاريخ تبع زيت الجير تبعها أو صاحبها القديم، جيت حكيت له قلت والله أنت غيرت لها زيت الجير، خصوصا سيارات الجير الأوتوماتيك البنزين التقليدية سواء كانت جير أوتوماتيك تقليدي عادي جير تبترونيك، ما تاخد الموضوع انه انا والله اشتريت سيارة جديدة لازم اروح الان اعمل لها زي ما بغير لها زيت المحرك العادي. زيت الجير حساس جدا خصوصا في السيارات اللي زي ما حكينا، السيارات اللي ماشية فوق 150,000 ل200,000 كن حذرا وانت بتغير لهذا الزيت. خليني اعطيك معلومة صغيرة، اذا كان ولا بد وحبيت تغير هذا الزيت اتبع هاي الطريقة، ما تغير الزيت مباشرة، يعني ما تفضي الزيت كلياته مباشرة، اتبع طريقة اللي هي خلنا نحكي نسحب كيلو ونبدله بكيلو، نسحب كيلو ونبدله بكيلو. وإذا كان في الأفضل إنه إذا كان في مجرد نقص تزويد، والأفضل إني لما أغير حتى بطريقة إني أسحب كيلو أخلي كيلو أو أسحب كيلو أبدله بكيلو ما أبدل الزيت كاملا. ليش؟ لأنه بيكون خلال الفترة هاي كلياتها الزيت فقد جزء من اللزوجة، أدى إلى احتكاك، هذا الاحتكاك سوى عندي نوع من التآكل أنت مش حاسس فيه، ما رح يبين معك إلا لما تفضي زيت السيارة القديم وتستبدله بزيت جديد، رح تبين عندك مشاكل، ممكن تبلش أولها بيونة بعدين يصير في عندك مشاكل أكبر، بعدين تضطر لتغيير لتغيير الجير كاملة. ختاما في حلقتنا لليوم بحب أحكي لكم أنه إحنا حلقتنا لليوم هيك انتهت، لكن الموضوع تبع حلقتنا ما انتهى، راح نكمله إن شاء الله الأسبوع القادم، واحتمال يكون في معانا أحد الخبراء اللي نحكي فيه ونتناقش أكثر. أي استفسار أو أي شيء بخص موضوع حلقتنا لليوم يا ريت تكتبوا لي إياه في التعليقات أو على الرسائل، وإن شاء الله تعالى أنه أنا برد عليكم جميعا. نهاية ألقاكم بإذن الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء من يوم الاثنين القادم. تكرما ابقوا بالقرب من حياة، والسلام عليكم ورحمة الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمك الله،
2: بارك الله بك،
1: حفظكم الله ورأكم،
2: مرحبا بكم.
1: الله يكرمك.
2: إخواننا الكرام، من تستمعون وتتابعون، أخواتنا الكريمات من تستمعن وتتابعن، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات وطابت الظروف من حولنا إن شاء الله تعالى، إن في بلدنا أو في جوارنا، أسأل الله أن تكون الأمة كلها بخير يا رب، والإنسانية بخير، هذا ما نريده ما نقصده. كنا تكلمنا عن سورة الإسراء، بدي أعود لسورة الإسراء، وكثر فيها لا النافية والناهية.
1: نعم،
2: ما الفرق؟
1: الفرق
2: مثلا ولا تمشي كبير. في الأرض مراحا
1: ناهية،
2: هذه
1: ناهية.
2: ناهية طبعا. نعم. ولن تبلغ الجبال طولا،
1: هذه
2: نافية.
1: نعم.
2: فهي يعني مش عاوز أقول لك حوالي 20 ولا كم مرة لا ناهية ولا نافية.
1: نعم.
2: نحاول أن نمر بها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يعني أنت لما تشرك انتهى دينك وانتهى إيمانك، الله واحد، لا يحتاج إلى شرك، هذا شرك الجاهلية. أنا أعود جاهلية بعد إسلام وإيمان؟ أي لا. إذن لا تجعل مع الله إلها آخر. ما حاجة الإله العظيم إلى شريك؟ ولك أنا لا شريك لي، وحده سبحانه لا شريك له، فلين اخترع له شركاء أو أولاد أو أعوذ بالله من الشيطان، أب وابن، لا لا لا لا لا. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ناهيا
1: يعني.
2: ألا تعبدوا إلا إياه فقط. ومنها أيضا للوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، رمز الشح والبخل، يعني كأنه
1: ربط
2: إيده برقبته حتى ما عم تشيده على جيبته يعني. لأن الله جواد يحب كل جواد، كريم يحب كل كريم. إخواني، مش معنى الكريم البعزقة أو البعثرة أو نلقي فلوسنا في الشارع، لا، لكن في محلها، فقير، يتيم، أرملة، مسكين، مضطر، ابن سبيل مثل ما يقال مصطلح الشارع، هؤلاء يساعدون. أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم، وأن يقتلوا الناس أولادهم، نعم، من شدة الجوع والفقر كانوا يقتلونهم،
1: يا الله.
2: أو يبيع واحد من أولاده عشان يعيش باقي الأولاد،
1: يا الله.
2: نسأل الله العافية على كل حال. خشية إملاق، خشية الفقر، الإملاق الفقر يعني اللي واصل البلاطة.
1: صحب.
2: نحن نرزقهم وإياكم، أنت كنت عاوز تضحي بالأولاد، نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا، يمكن هي الوحيدة هذه،
1: خطأ،
2: خطأ كبيرا، أول مرة وآخر مرة يمكن فيما أذكر الآن، نحن لما أعرف كلمة خطأ،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة، مش مجرد خطأ،
1: نعم،
2: لأن الخطأ يقع فيه الصالح والطالع،
1: نعم،
2: لكن خطأ خطيئة تقتل ابنك، الله أكبر. وخشية إملاق، أين يقينك بالله؟
1: نعم،
2: أين
1: تقديرك؟ نعم.
2: أنه الرزاق من أسمائه سبحانه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقرب، ما تقربش. أرعى ماله، نعم، مطلوب، لكنت عما ولا خالا ولا أخا ولا إيش ما كان، يعني تحرص على ماله، لكن مش مديتك عشان تأخذ الوارد قبل ما يفتح وعيه، لا. ولا تمشي في الأرض مراحا، لابس كويس ومش عارف ايه ولا ايه، ولا عندك سيارة فاخرة تمشي فيها بسرعة مزعجة للناس، لا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض
1: ولن تبلغ،
2: الجبال طول، يعني اطلع اطلع اطلع ما
1: بدك توصل، صح،
2: متر 50 متر 60 هذا هو يعني. إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. شوف الوصف، يعني كم نشاز هذه الصورة، وكم يعني منظرها مزعج، كأنه يدك مغلولة يعني مربوط برقبتك عشان ما يقدرش يفك يده. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا هاي ولا هاي،
1: يعني لا هيك ولا هيك،
2: هذه شدة البخل وشدة الإمساك،
1: نعم،
2: هذه شدة الإسراف والمعزقة،
1: نعم.
2: ولا تقتل أولادكم، مرينا بها، ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
1: وساء
2: سبيلا. عندك طريق الشرع، طريق الحل، الزواج، ولا تقربوا الزنا. أتحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. تحبه لخالتك لأمك؟ قال لا يا رسول الله. وكذلك الناس،
1: نعم.
2: شوف انت هذا المسكين، هذا جاي يقول له يا رسول الله أنا يعني إذا لي، فسأله الرسول هذه الأسئلة، أتحبه لأختك لبنتك لأمك؟ لا لا لا يا رسول الله. فرجع من عند الرسول وقد استقام منهج في تفكيره، لا، والحمد لله. ولأمر حكيم ذكر الله في هذه السورة المباركة كرامة الإنسان، إذ قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود لأبينا تكريم لنا،
1: لا،
2: يعني لما يعني يسجد لهذا الأب الإنسانية، إذن هي لكرامة الإنسان من بعد،
1: لا.
2: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجود تكريم،
1: نعم.
2: طبعا ممنوع السجود
1: طبعا
2: إلا لله عز وجل. فسجدوا إلا إبليس، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا من نار مصنوع. طيب، وإذا من نار يعني إيش؟ النار أفضل من الطين، مش أنت اللي بتحكم، في إله حكم سبحانه، فلا تدعي شيء ليس لك. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ إخواني شوف الصراع مع الشياطين، شياطين الإنس
1: والجن،
2: شياطين الجن
1: معركة،
2: وشياطين أمريكا وشياطين أوروبا وشياطين العملاء وشياطين الخونة ولاحق. آهن آهن. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الحنك، لا لا إلا قليلا. وكما كانت عداوة إبليس لأبينا وأبي البشرية للجنس البشري، كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني العداوة المبكرة لآدم وذرية آدم، الآن جت عندنا العداوة هذه بني إسرائيل للفلسطينيين وللعرب عموما وللمسلمين بالأعم، وتلاقي ناس بتزلفوا لهم بتدسدسوا لهم، يعني جواسيس وخونة ولحق. كانت عداوة شياطين بني إسرائيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأضمروا لهم كل حقد، وتجلى هذا أجلى ما يمكن هذه الأيام. ماذا يصنع ابن حقير ابن غفير ابن عفير إلى آخره، وماذا يصنع زعران النتن وجماعته، ويفتخرون. إخواننا يا أمتنا يا شعبنا يا ناس يا مسؤولين، واحد مجرم مثل ابن حقير، شو اسمه هذا ابن
1: حفير،
2: ابن حمير ابن حفير ابن حقير، المهم عم بي بي بي بي بي يعني بيفجر مشاعرنا، يقول انا البنات الفلسطينيين، يا الله يا امه صمتنا موت، صمتنا قاتل. هذا بنقول له اخرس يا كلب، ولا نلقنك انت ودولتك درسا. فاكر لما يعني امرأة قالت ومعتصمة، قال لها لبيك يا أختا، الآن النداء العربي للصوت تا، ونقولهاش يا أختا لبيك يا أختا، ما نعرفهاش. إخواننا يا الله، ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول كان أعظم مكافأة ألا وهي رحلة الإسراء صلى الله عليه وسلم. أمته لم يرى في شجاعتهم أحد وكأنهم مجرى القدر. يعني إحنا كأننا ماشيين مع خط القدر من فضل الله. أحببت نتكلم في ختام السورة وختام حياة البشر، قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا الأرض، مش فاهم شو يعني اسكنوا الأرض. آها، اسكنوا الأرض يعني الأرض لكم. لا، شتتهم، هاي معنى اسكنوا الأرض،
1: في بقاع الأرض.
2: إخوانا، احنا قبل ما تحكم بالمعنى فكر. رب العالمين يقولوا اسكنوا الأرض تكريما، مستحيل طبعا. إذن ما المقصد من قوله سبحانه اسكنوا الأرض؟
1: انتشروا فيها،
2: تمزيقهم وتشتيتهم. اسكنوا الأرض، ولكن الأرض فلسطين. لا، اسكنوا الأرض تشتيتا
1: لكم. الأرض،
2: هذه الأرض مقدسة تلفظكم. لو كانت أحوالنا مستقيمة ما قعدتم سنة، لكن أحوالنا عوجة.
1: الله المستعان. نواصل دكتور بعد فاصل بعد إذنك.
2: مرحبا.
1: فاصل قصير إن شاء الله، نواصل بعد الحوار، فكونوا معنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما، بارك الله فيك.
0: طيب دكتور، عند الآية 143 من سورة آل عمران،
1: وسط السورة،
0: نعم،

0: لأن تلقوه.
1: هذا قلب السورة، لأنه السورة 286.
0: آل عمران دكتور.
1: رأينا على سورة البقرة.
0: نعم
1: بسم الله.
0: نعم.
1: ولقد كنتم تمنون الموت، تتمنون، لكن مرونة اللغة العربية.
0: نعم.
1: تمنون.
0: نعم.
1: هكذا أرادها الله تعالى، تمنون، تتمنون. لا، الكلمة القرآنية أرشق، تمنون الموت.
0: نعم. اختارت التخفيف. نعم.
1: من قبل أن تلقوه، قبل ما تواجهوه. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أنا نفسي أموت شهيدا في المعركة. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
0: يا الله.
1: اللي جنبك ما استشهد.
0: نعم.
1: ما نقولش مات، واللي وراك استشهد، واللي قدامك. فإن رأيتموه
0: يا الله
1: وأنتم تنظرون.
0: يا الله.
1: كنت تتمنى كأنه شيء بعيد،
0: أصبحت تراه بعينيك،
1: أصبح مشاهدا. نعم. مرئيا، وينتظرك وتنتظره. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، صلى الله على محمد. هذا أعظم من خلق الله، عليه أزكى الصلوات،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وشرفنا به أعظم الرسل، وخاتم الرسل، وإمام الرسل، وأشرف الرسل، وأعلى درجات الرسل. ارفعوا رؤوسكم بمحمد يا ناس.
0: اللهم صل
1: على الله وعلى محمد. نعتز بهذا الرسول الكريم. وما محمد إلا رسول، هل هذا يعني إنقاص؟ معاذ الله، إلا رسول ما هو أعظم الخلق.
0: صحيح.
1: الرسل.
0: صحيح.
1: إذن محمد ليس إلا واحد من هؤلاء الرسل، بل هو أميرهم وإمامهم وأشرفهم وأعلاهم وأسماهم وأزكاهم وأطيبهم إلى آخره. قد خلت من قبله الرسل، طلع وراك مواكب الرسل لا يحصون.
0: نعم.
1: مئات أكيد.
0: نعم.
1: لأنه بدء النبوات من بدري.
0: صحيح.
1: إيه؟ وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. يمهد القرآن
0: الاحتمالية،
1: يعني قد تفقدون الرسول.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. قتلا لا، طب هي شهادة، ليه لا؟ لكن بحق نبينا صلى الله عليه وسلم ليست الأشرف والأكرم.
0: هي
1: الأكرم،
0: منزلة النبوة أعلى.
1: تمام.
0: نعم.
1: أن يظل قائدا للأمة، مرشدا للأمة، لأنه الأمة والإنسانية بحاجته. فأن يظل رسولا نبيا إلى أن يلقى ربه، هكذا قدر الله على كل حال.
0: نعم.
1: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، لما قال مات محمد فالصحابة كلهم وقعوا في الأرض.
0: نعم.
1: لا يا ناس، ما يليق بكم؟ هذا أنتم ترباكم الرسول على أنه إذا فقدتموني، يعني تواصلتم المسيرة، موتوا قعوا في الأرض، لكن شدة الحب مش الجزع.
0: نعم.
1: وقعوا في الأرض من شدة الحب يا بني.
0: نعم. الله أكبر.
1: مو جزعا وخوفا أنه ما نقدرش نحارب من غير الرسول، لا بنحارب، لكن هذا القمر، هذا الشمس، هذا النور، هذا الروح صلى الله عليه وسلم فقده مو سهل يا أبويا. يا سلام يا سلام يا سلام. أخ، فقد محمد سهل؟ يا الله، صلى الله على محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أنا خلينا أخذ اتصال دكتور، وتكون يعني إن شاء الله
1: ماشي.
0: الأخت آمنة، تفضلي أختي آمنة. آمنة أنت على الهواء.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
2: يعطيكم العافية.
0: عافاكم الله
2: جميعا.
0: الله يحفظك.
2: دكتور أحمد، عندي سؤال بخصوص الدعاء وقضية أهل غزة.
0: نعم.
2: صراحة يعني بدي أحكي عن حالي أنا في موضوع الدعاء. أحيانا كثير بصير في عندي تردد، يعني مثلا في اشياء انا الواحد طبعا الانسان بطبيعه الحال بدعي لنفسه ولا اهله ولا جميع المسلمين للاخره ولا الدنيا.
0: نعم.
2: انا بدي اجي ادعي لنفسي انا في الدنيا، بحس انه يعني بشعر بالخجل انه انا بدعي لحالي اشياء، واهل غزه بالمقابل في اشياء كثير فاقدينها. ف يعني ما في، انا مثلا بدعي لنفسي بقضيه الستر ودوام العافيه والى اخره، لكن في أمور مثلا الواحد بيكون بحاجتها، لكن لما أدعيها بحس بتفاهتها مقابل الأمور اللي فاقدينها أهل غزة. فكيف ممكن اني اوازن في هذا الموضوع او كيف ممكن اني

0: أفكر فيه.
1: يعني أنت تمتنعين عن الدعاء حينما تشعرين بهذا الشعور هذا السؤال؟
0: بالضبط، يعني بحس بتفاهة الأمر اللي
1: تمام فيه. إحساسك بالتفاهة هل يقود إلى أنك خلص بطلت تدعي لنفسك؟
0: يعني تقريبا
1: نعم. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله من الدكتور أحمد نوفل. في سؤال آخر أختي ولا هذا هو السؤال؟
0: لا بس هذا السؤال.
1: تمام أبشري. الأخت آمنة دكتور تتكلم بقضية وربما يشعر بها كثيرون دكتور في موضوع الدعاء. الإنسان يدعو لنفسه، يدعو لأولاده، يدعو لأمر دنياه، يدعو لأمر آخرته، يسأل الله العافية، يسأل الله الثبات، وهذا طبيعي. لكن الأخت آمنة تقول أحيانا يشعر الإنسان أنه يحتاج بعض الأمور الدنيوية، فإذا ما أرادت أن تدعو لنفسها بهذا الأمور تتذكر أهلنا في غزة، فتقول يعني شو تفاهة ما أطلب مقابل ما يحتاجه أهل غزة، فكأنها تستحيي من الله أن تطلب ما تحتاجه وترى أن ما تحتاجه في هذه الدنيا يعني سخيف أمام احتياجات أهل غزة، لذلك تمتنع عن الدعاء لنفسها. ما الحل دكتور في مثل هذه الحالة؟
2: لا إخواننا والأخوات، يعني إحنا دعاؤنا إلى الله عبادة.
1: جميل.
2: شو بس احتياجات.
1: جميل.
2: يا ربي رزق، يا ربي تيسر الأمور، يا ربي نسد الدين آخر
1: الشهر. هذا بحد ذاته عبادة.
2: عبادة.
1: نعم.
2: الداء مخ العبادة الدعاء.
1: نعم هو العبادة في رواية أخرى كمان صحيح.
2: فنحن محاويج يا ربي إليك.
1: أنتم الفقراء إلى الله.
2: تمام.
1: يا سلام.
2: تمام فإياكم بهذا الفهم السلبي.
1: طيب يعني كيف نوفق بين احتياجاتنا التي نريد أن نطلبها من الله وبين أهلنا في غزة؟ يعني هل من مانع دكتور أنه ندعو لنا ولهم؟
2: ندعو لنا ولهم.
1: نعم.
2: يا سلام. الله غني، الله واسع،
1: الله
2: كريم، الله قدير، الله سميع، الله بصير. ادعو لك ولهم يا رب،
1: يا رب.
2: لنا ولأهل غزة مثل وزيادة وزيادة. طب
1: يا رب يا رب يا
2: إخوانا، ما تعجزكم هذه النظرات؟ يعني بالعكس، ونوسع قلبنا وعقلنا.
1: ولله خزائن السماوات والأرض، يعني سبحان الله، فهو صاحب بالله
2: الحال عندكم
1: يا الله،
2: مش من عندنا وبس.
1: نعم.
2: من عندكم أنتم
1: يا الله.
2: فكر فيها شوي، ما هي صعبة كثير مثل ما قالوها قبل 90 سنة.
1: تمام. أكرمك الله دكتور. نواصل دكتور في الآية الكريمة.
2: نعم.
1: أفإن مات أو قتل، دكتور حينما نزلت هذه الآية على المسلمين وضعت احتمالين لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعت الاحتمال الأول اللي هو الموت الطبيعي، ووضعت احتمال القتل، وبناء على ذلك دكتور البعض يعني يتكلم في يرجح روايات، بعضهم يقول أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان موتا طبيعيا، وبعضهم يقول إن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان بتأثير السم الذي يعني اللي حطوله يا اليهود قبل سنوات.
2: لا.
1: لأنه قال وإن قتل أو قتل، فإن مات أو قتل، فقد يكون قتل بهذا السم.
2: لا لا, لا نفرح بني صهيون بأن نحن قتلنا محمد. تخسأوا يا أخس الخلق، ما يمكنكم رب العالمين من مثل هذا عشان تقولوا إحنا قتلنا محمد.
1: والله يعصمك من الناس يعني.
2: نعم. إخوانا والأخوات، من فضل كل الحلول موجودة، بس فكر فيها شوي.
1: نعم.
2: يعني محمد لن يموت سما وقتلا، قال سم ما لا إنساه، رميها وراك هذه الكلمة.
1: نعم.
2: إطلاقا مات بأجله عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: لكن هو سمم وتفاد يعني تشافى وتعافى.
1: نعم.
2: عليه الصلاة والسلام ما عادش السم له أثر.
1: جميل.
2: فمات ميتة طبيعية. طب عليه الصلاة والسلام.
1: لماذا أشارت الآية إلى احتمالية القتل دكتور؟
2: فقط احتمال.
1: لماذا يعني؟
2: اللي هي وسع الدائرة.
1: نعم.
2: أفإن مات، ما قالش وقتل، لا، يعني هذا رسول مجاهد،
1: أفاحتمالية نعم،
2: سهم ولا رمح ولا مدري مين، ونالته ضربات مرات مش مرة، إذا كان احتمال القتل وارد.
1: موارد.
2: ما حصلش على كل حال.
1: نعم.
2: لكن كاحتمال
1: صحيح
2: موجود
1: في ظل طبيعة الحياة وطبيعة الغزوات وطبيعة
2: السهام نالته. نعم. وصلت. نعم. إليه، والرماح وصلت إليه، حتى صار الصحابة يتدرسون.
1: نعم. صحيح. صحيح صحيح.
2: فتقع السهام في أجسامهم، إذا كان يصله سهام.
1: صحيح.
2: لكن لم يمت بها صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: فإن مات أو قتل، يعني القتل بها طريقتين.
1: نعم.
2: يا موت.
1: نعم.
2: يا قتل.
1: نعم. الموت.
2: يعني هذا موت المسلم، يا دهس ما كانش في سيارات.
1: نعم.
2: يا سقوط طائرة ما كانش في طائرات
1: سبحان الله
2: مثلا، يعني
1: انقلبتم على أعقابكم.
2: شوف الانقلاب بمعنى الردة، انقلبتم على أعقابكم، رجعتم إلى الجاهلية، مات محمد.
1: ولذلك من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
2: ومن كان يعبد الله
1: فإن الله حي لا يموت. يا سلام يا سلام.
2: إخواني املأ قلبك بالإيمان من فضل الله تعالى والوعي، حتى تكون تواجه كل المشكلات العقلية والفكرية والثقافية والنفسية والاجتماعية والسياسية، بلغ كل الحلول عندك. اقرأ واملأ قلبك وعقلك بالفهم، اقرأ اقرأ حتى يكون عندك الزاد الكافي والشافي إن شاء الله تعالى. مش كل كلمة نحتاج إلى سؤال، لا احنا مش ضيقين
1: من الأسئلة. نعم طبعا
2: احنا نسعد بالأسئلة، لكن بتكلم عن
1: يعني التوجه عام
2: ينبغي أن نكون عليه. نعم. بمعنى أن كل الحلول موجودة من فضل الله، لأنه عندنا القراءات، عندنا الاطلاع الواسع، عندنا إلى آخره. بنو إسرائيل يصدق فيهم المثل الدارج عند الناس: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
1: وقع.
2: فهم الآن على علوا كبيرة، لكن هنطيعكم. متى تستقيم أحوال الأعاريب؟ متى؟ طبعا الذي يؤخر الفتح والنصر والعزة والتمكين وضع الأحاريب المنحط، خصومات وخلافات وخناقات وكلام له ولغو إلى آخره، هذا لمؤخر النصر. وللنصر ورب الكعبة قاب قوسين، يتخيل لو الأم رمت عن قوس واحدة، لا ابن حقير ولا ابن حمير يقف في وجهنا. لكن ما الذي جعلهم يعربدون علينا ويطلع يتفشخر ابن حقير هذا يقول أنا بدي أعمل؟ تخسأ يا كلب، تخسأ. سامحون على اللغة، مش هو اللي سامنا يعني إحنا، لكن لا يليق أن تسمع منا هذا الكلام.
1: لا.
2: لكن ينبغي أن يسمع هو هذه الكلمات الحقيرة اللي بحاول يغيظنا بها. سندوسك يوما إن شاء الله ما تستقامت أحوال الأعاريب.
1: نسأل الله أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. نأخذ فاصل آخر دكتور ثم نعود بعده إن شاء الله. مستمعين ومشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.

0: إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل، حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك دائما.
0: قبل أن نواصل دكتور، لدي بعض الأسئلة على الفيسبوك، وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة يا دكتور. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، إلى آخر الآية في سورة المائدة الآية 110. طيب برجع لسؤال الأخ خالد بعد ما أخذ اتصال. في عندي اتصال من الأخ عمر، تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بس شباب لو ترفعوا لنا الصوت مش سامع كويس أنا. أيوة تفضل يا شيخ عمر.
2: السلام عليكم شيخنا حبيبنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا
2: حبيبنا ودكتورنا الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يكرمك يا مرحبا،
2: يعطيك الصحة ويزيد فهم وعلم إن شاء الله.
0: اللهم آمين
2: آمين. سيدي سؤال بسياق الآية نفسها اللي كان يتكلم فيها الدكتور الحبيب: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
0: نعم.
2: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
0: تمام.
2: سؤالي هون يعني لما ربنا قال افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم، هل هو عتاب رب العالمين انهم انقلبوا، ولا هو سؤال استنكاري، او انه يعني توبيخ لهم مثلا بهذا المعنى يعني؟
0: طيب.
2: او والثاني يقول سيجزي الله الشاكرين، بينهم يعني الشاكرين على ايش؟
0: طيب.
2: شكروا على ايش؟ على هو على موت محمد، ام على انهم يعني ما انقلبوش؟
0: ماشي بارك. تسمع بارك الاجابه، سؤال جميل الله يكرمك. طيب في اسئله اخرى ولا في اتصال اخر؟ ايضا في اتصال من الاخ، او ايوه الاخ عبد الرحيم.
3: السلام عليكم.
0: عبد الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله يعطيك العافيه جميعا.
0: الله يسلمك ويعافيك، يا مرحبا.
3: الله يعافيك. عندي سؤال للدكتور احمد نوفل.
0: تفضل يا سلام.
3: بالنسبه لذنوب الخلوات،
0: نعم،
3: هل هي السبب الرئيسي مثلا نحكي لتعطل الشخص مثلا في ارزاقه او في حياته العمليه او حياته المهنيه او حياته الزوجيه والاسريه بشكل عام؟ يعني نحكي بشكل أدق، مثلا يكون في شخص مثلا على رأس عمله فجأة بيشكوله تم إنهاء خدماته، أو مثلا بيشتري سيارة تعطلت، بيشتري مش عارف إيش، يعني بشكل عام هل لها أثر جانبي لهذا؟
0: طيب.
3: للشخص نفسه.
0: سؤالك عن ذنوب الخلوات، ذنوب يعني يتاب منها ولا ذنوب يستحلها الشخص بحيث انه يعني يظهر للناس بمظهر ويخلو بينه وبين ربه بمظهر اخر وهو مستحل لهذا؟ ايش قصدك يعني باي حال تقصد؟
3: لا يعني بعيد عن اعين الناس.
0: تمام فاهم، بس هل هو مستحل لها وهو بعيد عن اعين الناس، ولا يستغفر ويتوب بعدها؟ هذا سؤالي انا قصدي.
3: ممكن يستغفر ويتوب، نحكي مثلا بدي الاجابه على الشقين،
0: على الجهتين. طيب ماشي،
3: على الجهتين. نعم.
0: ماشي ماشي ماشي، تسمع الإجابة ماشي. إن شاء الله. طيب في اتصالات أخرى شباب ولا لا؟ تمام. الأخ عمر دكتور يسأل عن الآية الكريمة التي نحن بصدد يعني كنا نقف عندها، قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على هذا الاستفهام بيقول هل فيه نوع من العتاب، هل فيه نوع من الاستنكار، أم أو توبيخ؟ يعني ما الغرض من الاستفهام بهذه الصورة؟ هذا الشق الأول من سؤاله. والشق الثاني: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين على ماذا يسأل؟
1: سؤال جيد.
0: نعم.
1: الله ينطقنا بالصواب إن شاء الله تعالى. الشاكرين الله على أن ثبتوا على دينهم، لولا تثبيت الله
0: نعم
1: ما ثبتوا.
0: نعم نعم.
1: لأنه يعني أن ترى الرسول ميتا قد تفقد يقينك، قد تفقد.
0: نعم.
1: فأنت ثباتك وصبرك
0: يحتاج إلى شكر
1: من الله. نعم. فهو شاكرين الله أن ثبتهم.
0: جميل.
1: لأن بعض الناس مات محمد
0: يهيم على وجهه، يعني سبحان الله،
1: بعضهم صاح بطل السحر.
0: نعم.
1: ولو هذا كان على حافة الهاوية.
0: نعم.
1: طبعا كان من المنافقين طبعا.
0: نعم.
1: إذن الشاكرين أن الله ثبته وثبت قلبه وعقله. إخواني فقد الرسول مش سهل.
0: نعم.
1: مش سهل. طبعا لا نعبد الأشخاص، طاعة طبعا احنا نعبد الاله العظيم، لكن محمد قائدنا، رائدنا، نعم، معلمنا، نبينا،
0: سيد ولد ادم.
1: يا سلام، نعم،
0: عليه الصلاه
1: فقده
0: والسلام.
1: ليس كفقد اي انسان، لا والله، فقده فقد امه، هذا مش شخص، هذا امه باكملها.
0: نعم.
1: ومع هذا صمد الصحابه وثبتوا واصطبروا وتحملوا وانطلقوا في الأرض ينشرون الإسلام.
0: وهذه الإجابة دكتور تجيب عن السؤال الآخر، أنه فعلا الاستفهام كان فيه نوع من العتب وربما نوع من التوبيخ على بعض ردات الأفعال بعد وفاة النبي صلى الله عليه
1: صحيح.
0: وسلم.
1: نعم. صحيح.
0: نعم.
1: يعني في ملام وتقريع، أنتم مسلمون تعلمون أن كل
0: نعم.
1: إنسان مرض
0: سيموت.
1: الموت.
0: نعم.
1: الرسل وغير الرسل، يعني كل بشر ماشي للموت.
0: نعم.
1: الصديق توفي، جاء عمر رضي الله عنهم جميعا، عمر استشهد، جاء عثمان، وهكذا. فالأمة ولادة من فضل الله مش عقيم.
0: نعم.
1: ولذلك كان ينبغي أن نتحمل بصدر واسع ورضا عن الله عز وجل، نتألم لفقد الرسول طبعا، لكن لا ننهار، نثبت.
0: جميل.
1: أنه إذا انهارنا راح الإسلام.
0: جميل.
1: ونحن لا ننهار ولا يضيع الإسلام من فضل الله تعالى.
0: أختم بسؤال الأخ عبد الرحيم حتى الوقت سبحان الله يدركنا. الأخ عبد الرحيم يقول دكتور، الإنسان أحيانا يمر بتعثرات في حياته، أحيانا يفصل من عمله ربما بلا سبب، أحيانا بيكون ما شبه السيارة مالك غير السيارة تعطلت ومعنها جديدة وما مالهاش شيء وما شاء الله. وسبحان الله طبيعة الناس دكتور لما تحدث معهم مثل هذه الأمور يبحث عن الأسباب، ليش أنا هيك بصير معي؟ في ناس بروحوا باتجاه السحر والأشياء هاي. لكن الأخ عبد الرحيم يسأل بقول أنا أفسر أنه أو أسأل، هل يمكن أن يكون لذنوب الخلوات سبب
1: احتمال
0: في
1: وارد.
0: ذلك
1: احتمال وارد.
0: وأنا سألته دكتور يعني قلت ذنوب الخلوات هل الذنوب يتوب منها الإنسان ويعود إلى الله، ولا ذنوب هو يعني يقوم بها في الخلوات مستحلا لها؟ فقال لي أنا بدي الإجابة على الوجهين، يعني إذا كان الإنسان دكتور يخلو ويذنب في خلواته لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب توبة صادقة، هل يعاقبه الله عز وجل على هذه الذنوب بعد أن تاب منها؟
1: بإذن الله لا. إخواني بدناش تفسيرات تحطم معنوياتكم. خلي صلتك بالله دائما مفتوحة وواثق برحمته الواسعة ولطفه.
0: نعم.
1: الله لطيف بعباده سبحانه.
0: إذن ربما يكون دكتور لهذه الذنوب أثر إن لم يتب الإنسان منها.
1: ماشي.
0: نعم.
1: لكن هذه الامتحانات سهلة.
0: نعم.
1: السيارة جديدة وضربت عادي
0: بتصير. صحيح.
1: عادي. عادي يعني.
0: ثم نحن في الدنيا دكتور يعني
1: في المصنعية مثلا
0: يعني، وهذا طبيعي دكتور يحدث في الدنيا، يعني حتى موضوع أن يفصل الإنسان من عمله أمرا هو أمر ليس سهلا، لكنه في الدنيا بصير يعني بصير
1: صحيح
0: كثير
1: صحيح.
0: وهذه طبيعة الحياة.
1: إذن الصبر يعني
0: والأخذ بالأسباب،
1: الصبر يدخل في كل شيء،
0: وذنوب الخلوات يكون لها ربما أثر إن لم يتب منها صاحبها، أما إن تاب فربنا سبحانه وتعالى يتوب ويغفر وتجوب
1: تغسيل الحوبة.
0: جميل جميل، أكرمك والله دكتور، احنا ضايل دقيقة لنشرة الأخبار، فالله يجزيك الخير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأخونا الأخ خالد بركات يعني بدأنا بسؤاله ولم نكمله، فأرجو أن يكرر علينا السؤال يوم الأربعاء. الله يجزيكم الخير جميعا، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل يوم الأربعاء بحول الله تعالى. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى البنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيس حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة نستاف عطر الكلمات، ونستل شذى الأغنيات، ونستضيف أغلى وأعلى وأرقى الضيوف. فحياكم الله في حضرة الكلمة.

وكما تعودنا فأكثر البدايات بركة هي ما كانت بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ويح قلبي، به الأطيار عاشقة، حب الرسول سما والشوق برحني. يا صاحب الحوض يوم الحوض تأمره، قلد بفضلك ما قلدت من منني. فهاك قلبي جلال الحق يرفعه صاب إليك، وصب العاشقين هني. يقول شوقي وفيك القول ينصفه، يا ليت شعري أقولي فيك ينصفني. إني وأحمد شوقيان قد وقف بباب فضلك فمن يا أبا الحسن. يا رب صل وسلم، ما يا رب صل على المختار، ما عبرت سحائب الشوق في فيض من الزمن. فالدر واللؤلؤ المنثور زينته، يا حسن مودعة في حسن مؤتمن. والحب ذو العصف والريحان آيته، الله أكبر كم للحسن من سناني. يا رب أذكيت روح الواجدين به، أنعم بوصلك وجد العاشق الفطني.

هنا تكبر الحكاية وتزهر الكلمة ويصير للمعنى مغنى ويصير أجمل وأروع وأبدع. كن أحد المشاركين في هذا البرنامج باتصالك على أرقام البرنامج 06516-2020 أو أرسل مشاركتك الأدبية على الواتس الخاص بالبرنامج 0787931193. طبعا ما حنأخذ اتصالات شيخ نضال وانت موجود بيننا اليوم. وكما يقولون كل الغلا والحلا والهلا بكم في حضرة الكلمة.

0: ضيفنا اليوم صاحب فضيلة، باحث وطالب علم وصاحب تدبر وتأملات عميقة في النص القرآني والسيرة والتاريخ وتربوي، وصاحب مشاريع علمية وإبداعية، وصاحب برنامج من الظلمات إلى النور. لكن اليوم يعني وقد كنا أو اعتدنا كل ثلاثاء وخميس أن نشرب ونحتسي معك فنجان قهوة في المكتب، الآن أنت يعني لنا الشرف أن تكون في أن نكون في معيتك وفي حضرتك في هذا البرنامج. الشيخ الداعية المهندس نضال البزور، حياك الله يا مولانا.
1: دكتورنا ارفع الله قدركم، يعني أنا أحس نفسي يعني فاصلة في هذا البرنامج المليء بال يعني عبر والمليء بالكلمة. حقيقة بدأت بداية أشعلت بها مشاعل الشعر، زمان تركت الشعر لكن الآن فتحت قريحتي.
0: الله، طبعا نعلم أنك صاحب كلمة وصاحب شعر، ومعنا أيضا الصديق العزيز والابن الدكتور الطبيب يعني
1: حكيم
0: الحكيم صاحب الصوت الحبيب والقريب على الحاج عيد. يا أهلا وسهلا، وأنت مقرئ أيضا
1: إن شاء الله.
0: قبل ذلك أنت مقرئ ومنشد وطبيب، حياك الله يا علاء.
2: حياكم الله دكتور، الله يسعدك.
0: جهزت لنا أشياء نشنش بها أباننا، حياكم الله. يا أهلا وسهلا بك، وحياك الله شيخنا. ونحب الحقيقة أنه يعني نفتتح هذا اللقاء بآيات مباركات نسمعها بصوت أخينا وابننا علاء.
2: حبيبنا دكتور،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأنوار. صدق الله العظيم.
1: طيب الله الأنفاس دكتور علاء، ما شاء الله أحسنت. مهندسنا وشيخنا، كيف نظرت الشريعة الإسلامية إلى الكلمة وأثرها في الإنسان والمجتمع، يعني وكيف نفهم قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقولوا للناس حسنا.
2: كرمك الله دكتور فريد وأخونا الحكيم بهذه القراءة الطيبة، يعني حقيقة حرك القلوب قبل أن يحرك الأسماع، ويعني هنيئا لنا في هذا البلد الطيب أن يكون حكماؤنا أطباؤنا بهذا النفس القرآني.
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: يعني هذه يعني شيء من المفاخر حقيقة. أسأل الله أن ينفع ويرفع به.
1: وعلم الشريعة شيخنا آسف يعني لا يقتصر على أهل طلبة على طلبة العلم الشرعي. حضرتك مهندس، وأعرف الكثير يعني أيضا من الزملاء أطباء ومهندسون أيضا يهتمون جدا بالعلم الشرعي.
2: نعم أسأل الله أن يتقبل، أسأل الله أن يتقبل. حقيقة إن أذنت لي فأنت قد فتحت قريحتي حين حديثك عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
2: فنهدي لحضرته بعض الشعر قبل أن نجيب عن
1: الله
2: في يعني سؤال حضرتك. يعني نقول: يا ربي صل على النبي المصطفى، ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا. يا ربي صل على النبي المصطفى، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا.
1: الله.
2: يا ربي صل على النبي المصطفى، ما في الفلا قابل كوكب كوكبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل وليد أشيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه، في الرسل الكرام وأطيبا.
1: صلى الله عليه.
2: جعلنا الله من أهل سنته، جمعنا الله به معا في جنته.
1: طيب والله هذه الأنفاس الجميلة فعلا. هذا شعر يا شيخ رضوان، ما شاء الله تبارك الله.
2: في شعر وفي شعير سيدي.
1: هذا شعر والله، إنه لشعر، إنه لشعر جميل.
2: كرمك الله رفع الله.
1: تفضل سيد.
2: والكلمة في الإسلام، الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة، وتصبح زوجته حليلة عليه وله بكلمة، وكذلك تصبح محرمة عنه بكلمة. فالكلمة هي رسالة الله عز وجل إلى هذه الأرض. خطاب المولى العظيم لنا عبارة عن كلمة. القرآن الكريم هو كلام الله، وهو معجز يعني حقيقة. من أعظم صفات الإعجاز أنك حينما تقرأ القرآن أنت تعيش صفة الله عز وجل، فهو كلامه، وليس شيء في الوجود صفة لله عز وجل نعيشها إلا القرآن. كل ما هو في الكون مخلوق، فأنت ترى آثار، ولكن القرآن بطبيعته، بطبيعة هذه الكلمات، هي صفة الله عز وجل، معجزة بذاتها. الكلمة في القرآن الكريم يعني قد ترفع الإنسان درجات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب رجل يتكلم بالكلمة من رضا الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة، ورب رجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. فالكلمة في الدين هي الدين كله. إشارة أحيانا، الكلمة أحيانا قد تكون بالإشارة، ورب إشارة عدت كلاما، ولفظ لا يعد من الكلام.
1: ومحل القيمة هو النية، أم أنها مجرد كلمة يعني لو ألقاها ودون أن يلقي لها بالا؟
2: النية أحيانا تكون مرتبطة بالفعل، وأحيانا تكون نتاجا للتصور. يعني لو أن إنسانا داس المصحف لا قدر الله، وقال: والله أنا نيتي مش إهانة كلام الله، من غير حاجة،
1: لكنه فعل.
2: هذا الفعل ينم عن انتقاص لهذا. حتى علماءنا دكتور بيقولوا: لو أن إنسانا كفر بالله لفظا في غيبوبة، كفر بالله لفظا وهو في غيبوبة مش ناوي، لعد ذلك كفر، لأن الإنسان وعاء ينضح بما فيه.
1: نعم.
2: أنت لا تستطيع أن تجمع بين المعظم والمدنس في قلبك، ما دام الله عز وجل معظم في قلبك، هو معظم في حال الوعي وفي حال اللاوعي، هو معظم في حال الوعي وفي حال اللاوعي. فليس دائما تعتبر النية، ولو أن النية في كل الأعمال شرطا، إلا أن بعض العلماء استثناها في بعض الكلمات.
1: نعم. يعني شيخ جمال، ننتقل رويدا إلى يعني مفاهيم أوسع شوية. هو الكلمة ينبثق عنها الكثير من الحالات، الكلمة لحن، والكلمة شعر، والكلمة تمثيل دراما، وهي بالضرورة جمال. الجمال في التصور الإسلامي هل هو قيمة مستقلة بحد ذاته، ولا هو مرتبط بقيمة، بفكرة، برسالة؟
2: الإسلام ليس عند الإسلام شيء منفصل عن القيمة أو شيء منفصل عن المنهج. يعني الكلمة لابد أن يكون مصاحب لها تصور. وأنا دكتور فريد أنظر إلى القرآن الكريم، أول خطاب إلهي في القرآن للمؤمنين كان متعلق بالكلمة. أول خطاب: يا أيها الذين آمنوا. نسمع في القرآن ونقرأ يا أيها الذين آمنوا عشرات المرات، ولكن أول هذه الخطابات: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. لماذا؟ لأن الألفاظ هي تشكل التصورات وتشكل الحركات. أضرب لك مثالا. لو أن إنسانا الآن علاقة بين شاب وفتاة اسمها حرية شخصية، الكلمة حرية، هي حرية. طيب إذا كانت داخل إطار الشريعة نسميها زواج، خارج إطار الشريعة إحنا ممكن نسميها إلى حد الزنا. فالكلمة تصنع تصور، وكل إنسان يتكلم بالكلمة يتكلم بكلمة منبثقة عن تصوره. إحنا اليوم نعيش مثلا في عالم السياسة اتفاقية أستافيليا. هذه الاتفاقية بتقول لك كل دولة في محيط حدودها هي مسؤولة عن حالها وما لها علاقة بالدولة الثانية. إذا بدنا نتطلع على حدود الدولة كأنها مقدسة بنظرية أستافيليا، معناته أخوي اللي بالحد بجنبي المسلم يموت، ينتحر، يجوع، يهلك، يقضي عليه أعدائنا، ما لي دخل. لكن لو جيت قلت لا والله هذا أخوي بغض النظر لا تحد بيني وبينه أي حدود في النظرية الإسلامية، لا بفرق عن نظرية أستافيليا. فأنا الكلمة اللي أطلقها يا أيها الإنسان لابد أن تكون نابعة عن تصور وعن فكر ولها نتاجات. يعني ما في، يعني أنا الآن بدي أقول عن العلاقة مثلا علاقة مثليين أو أسميها شذوذ. يعني كلمة مثليين شيء، وكلمة شذوذ وفاحشة شيء آخر،
1: لكن لهما كلمة يؤدي
2: إلى معنى حسب تصورات ذلك الملقي لهذه الكلمة.
1: اللغة العربية بوصفها وعاء للهوية، ما علاقة اللغة العربية بالوعي والهوية، وكيف أسهم القرآن الكريم في حفظ الهوية وترسيخ مكانتها؟
2: أكرمك الله دكتور. الوعي قد يكون وعي مزيف، قد يكون وعي حقيقي، وقد يكون لا وعي. الوعي المزيف أحيانا أن أنشئ تصورا معينا بدون مرجعية، وأن أكون مقلدا، أنشئ تصور بدون مرجعية. الوعي الحقيقي أن أنشئ تصور مع منهج، ويكون عندي هذا المنهج قابل للتقييم والتقويم. في وعي مزيف ممكن الآن أنا أجي أقل، يعني مثلا الغرب يدعي أنه واعي. سافرت أنا قبل فترة، خرج معنا في الطائرة إنسان ولكن على هيئة أجلكم الله كلب، وفي جوازه الإنسان الكلب.
1: والله شفنا فيديو تشبه هذا،
2: أنا رأيته في الطائرة.
1: الله ونعم الوكيل.
2: جواز سفره الإنسان الكلب. والغرب اليوم بوعيه المزيف وضع الإنسان بجانبه 13 صفة: الإنسان الكلب، الإنسان جلك الله الحمار، الإنسان عندهم 13 تصور. جواز سفر الإنسان بجانبه كلمة، وفي له في الطائرة مقعد خاص بأجلك الله بالكلاب والمستمعين والحكيمنا الكريم. فهذا وعي مزيف. أنا الآن عنده يعتقد أنه عنده وعي، عنده وعي بيقول لك يا عم أنا عندي وعي مالي. هذا وعي مزيف. أن يحكم الأرض 300 شخص يمتلك من مقدرات الأرض 54% من مقدراتها، ويدعي أنه واعي، يدعي أنه بيحافظ على النظام الاقتصادي العالمي، هذا وعي مزيف. ليش؟ لأنه غير ناشئ عن مرجعية حقيقية معتبرة قابلة للتقييم والتقويم. ما عنده مرجعية أقيم فعلي وأقوم بناء عليها، هو قائم على فعل أنه والله أنا شايفه مصلحة. طب برؤية مين؟ بعقل مين؟ بغض النظر. يعني جزيرة أبستين كانوا يعتقدوا أنهم صواب، وهم ما عندهم مشكلة أنه يقول للناس أنه أنا كنت 1 2 3 في بعض الأحيان.
1: لذلك الإنس، يعني أنا قرأت في كتاب المنهج الفني الإسلامي محمد قطب أنه يعني في تركيز على إنسانية المنهج الفني الإسلامي باعتباره ينطلق من تصور يعني التصور الإنساني للوجود اللي طرح القرآن الكريم. الإنسانية مهندس نضال هي الإسلام. طيب احنا الآن قبل ما نروح على الفاصل الدعائي ممكن نسمع من علاء شيء ثم ننطلق. طيب علاء دكتور علاء راح نسمع منك الآن بإسلامي وإيماني
2: إن شاء الله،
1: وراح يكون فيها مقطع جميل، هي كلها جميلة الأنشودة بالمناسبة، لينطلق إلى مسألة الشعر ثم نتجلى ونتذوق مهندس نضال معاني القرآن الكريم وحلاوة القرآن الكريم.
2: الله يكرمك يا دكتور.
1: يلا يا علاء
2: بسم الله.

0: يعيدها صرح الجهالة بسم الله فانهدي.
1: يا سلام عليك. رح نكمل هذا الموال وانشود التي تليه بعد هذا الفاصل الإعلاني. أعزائي نحن بالقرب، فكونوا بالقرب.

0: حياكم الله من جديد، ونحن في حضرة مهندس نضال بزور والدكتور الحكيم علاء الحاج عيد. حياك الله، قطعناك علاء، كنت تنشد أنشودة جميلة فأكملها بإسلامي وإيماني.
1: بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن، يوحى

0: السلام عليك يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. هذا الموقف مهندس نضال في قاله عبد الله بن رواحة في معركة مؤتة، وبعد أن تردد قليلا فكان ترجمان هذه المشاعر اللي فيها نوع من التحدي، أقسمت يا نفس لتنزلنا. الشعر ومكانة الشعر وقيمة الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجوم يا حسان وروح القدس معك،
1: بل كان يقرب المنبر له ليصعد ويهجو القوم. وحقيقة مشهد عبد الله بن رواحة يذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عجيب جدا، قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مؤتة ليلة الجمعة، يعني قال لهم في الخميس على الجمعة ليلة الجمعة، قال لهم تصلون صلاة الغداء ثم تخرجون خارج المدينة. عبد الله بن رواحة رأى رؤيا أنه يستشهد، فقال رأيت أني أستشهد في ذلك الوقت. فحينها قال نظرت في أمري فأردت أن أصلي الفجر والجمعة مع رسول الله، فبدأ صلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فصلى الجمعة، النبي قال لهم صلوا صلاة الفجر واطلعوا، صلى الجمعة وطلع سيدنا عبد الله بن رواحة. اتأخر قليلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له، يعني النبي قال لهم اطلعوا الفجر بعدين الحقوني، هو صلى الجمعة وطلع فالنبي سبقه، قال له ما الذي خلفك يا ابن رواحة عن نصرة إخوانك؟ ليش تخلفت؟ قال له يا رسول الله أنه حضر ما حضر وإني رأيت أني أستشهد. فقال له يا ابن رواحة أتعلم كم فاتك من الأجر؟ قال له يا رسول الله غدو يعني ساعتين ثلاث. قال له لقد فاتك من الأجر كما بين السماء والأرض.
0: الله.
1: فاتك من الأجر لهي الغدوة القصيرة اللي إحنا أحيانا لا نراعيها لا نلقي لها بالا، لقد فاتك من الأجر كما بين السماء والأرض. فقال هذه الأبيات لأنه شعر أنه يعني تخلف عن إخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن قال أنه فاته من الأجر وأقبل إلى المعركة ورأى أنه يستشهد، يعني أقبل بهذه الأبيات التي أنشدها الحكيم بصوته البديع، فقال أقسمت يا نفس لتنزلن ما لي أراك تكرهين الجنة. سمى الساعتين اللي تخلفهم عن نصرة إخوانه، عن نصرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تأخر فقال هذه الأبيات. حقيقة الشعر كان يثري عند العرب يعني الحمية والدافعية، يعني تجد الأشعار دكتور اسمح لي هيك بين أيديك يعني أن أتلو شعرا يعني
0: والله سنطلب منك
1: وأنت
0: ذلك
1: وأنت
0: يعني
1: مديرنا ويعني أنا قاعد مؤدب زي بجنب دكتور محمد أبو حلقة بقعد يعني منفوش
0: والله أنت أستاذ وشيخ وهندسنا يعني ما شاء الله عليك.
1: يعني ذلك الشاعر الذي خاطب أولئك النفر في غزة قال وقفوا على هام الزمان رجالا يتوثبون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال، قوم كرام السجايا أينما ذكروا يبقى المكان على آثارهم عطرة، أخلاقهم عما يعيب غنية ونفوسهم عما يشين مكفكفة، ليسوا بأسر الأرغفة ليسوا بأسر الأطعمة الأشربة الألبسة، قوم إذا جد الوغى كانوا ليوث الملحمة، ملأ لقد ملأ الإله صدورهم نورا فكانت بالضبط.

0: ينادي قال: الله أكبر على ترانيم تكبيراتنا سقطت رايات كسرى، وذاق الموت ساسانو، عافوا المذلة في الدنيا فعندهم حينما صرعنا كسرى. قيلت هذه الأبيات، قال: عافوا المذلة في الدنيا فعندهم عز الحياة وعز الموت سياني، لا يصبرون على ضيم يحاوله باغ من الإنس أو طاغ من الجاني. قالها نفر حينما ذهب خالد بن الوليد باثني عشر ألف ليقابل من أمة كسرى ألفي ألف مقاتل.
1: يا سلام.
0: بهذه الأبيات يعني الله أكبر ما دام فينا من يردد الله أكبر فالعدو سيقهر، إلى آخر تلك الأبيات. الأبيات تحرك المشاعر في المعركة، وتحرك المشاعر حين فراق الأحبة، يفارق رجل زوجته فبده يبين لها أنه يعني مشتاق لها كثير، فقال فيها شعرا. خلينا نروح شوي على الشعر الثاني دكتور.
1: يعني احنا الان نقرا فيك يعني صفحه جميله وجديده ايضا، وكلها مرتبطه. يعني هو انا في تصوري شيخ نضال يعني انه اهل الشريعه عليهم ان يولوا اهتماما كبيرا باللغه.
0: يا سلام.
1: لانها اساس.
0: يا سلام. نعم.
1: يعني ولا لا تعجب الا من يعني خطيب يلحن أو قارئ يلحن. طبعا
0: المستعان.
1: تفضل سيد.
0: كرمك الله. ذلك الرجل فارق زوجته، فأراد أن يعني وهي شاعرة وهو شاعر، فأراد أن يعني يقول لها أني أنا يعني فراقك ليس كأي فراق. فقال: بكت عين، كتب لها، قال: بكت عين غدات البين دمعا، غدات البين الفراق. قال: بكت عين غدات البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا. قال: فعاقبت التي بالدمع ظنت، يعني ما بكت، بأن أغمضتها يوم التقينا. يعني قلت: ممنوع تطلع على المحبوب لأنك ما قدرت المحبوب بكيتي. وقال آخر متزوج حكيم، لأن حكيم بلاش اسمعي. قال للمحبوب، هذا شاعر إيراني، قال للمحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا، قال لي: من أنت؟ قلت: انظر فما ثم إلا أنت بالباب يا أنا.
1: يا سلام.
0: قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. يعني ثلاث أبيات، لكن كيف تصيغها بالنثر؟ الشعر أحيانا دكتور،
1: إذا كان المحتوى وهذا الشعور هو شعور مشروع.
0: نعم.
1: فلما لا؟
0: نعم.
1: هي
0: نعم.
1: آلية تعبير. نعم. عن الذات.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: ما رأيك في يعني القصائد مثلا تكون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فتبتدأ بالمقدمة الطللية مثلا: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، لما رنا حدثتني النفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب، رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، إلى آخره. فهذه المقدمات الطلالية فيها نوع من الغزل.
0: نعم.
1: الغزل غير الفاحش. نعم. مهندس نضال،
0: هي عادة الشعر الجاهلي هكذا. يعني لما قال الشاعر: نبئت أن رسول الله لما
1: وعدني.
0: نعم.
1: هو بانت سعاد،
0: بانت سعاد في
1: قلب اليوم مكبول كعب بن زهير.
0: فهي عادة العرب هكذا:
1: متيم إثرها لم يفد مكبول.
0: نعم.
1: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف يا ويضلكوا لو حولي في إيديكم أنتم بدهم فاصل دعائي. والله حديثنا ممتع يا جماعة الخير. طيب معلش
0: دكتور، صاحب قرار افصل أبو ينال.
1: لا إله إلا الله.
0: روحوا يعني.
1: طيب إلى هذا الفاصل ثم نعود إلى هذا الحديث الماتع الشيق بإذن الله تعالى.

0: طبيبنا وحكيمنا حبيب. علاء الله يحييك. علاء بدنا نكملنا الأنشودة لأنه قطعناك إحنا فيها، ثم نعود إلى حديثنا وننتقل إلى بعض التجليات والتدبرات القرآنية إن شاء الله فيما تبقى من وقت. ابدأ من عند يا حبذا الجنة واقترابها.
1: يا حبذا الجنة واقترابها، يا نفس طيبة وباردا شرابها، يا نفس يا

0: فإذا حييت ملأت هذه الأرض بشرا،
1: يا سلام.
0: وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا. كن مسلما، كن مسلما، كن مسلما.
1: الله عليك، الله عليك يا علاء، الله عليك. هل يكفي أن يحقق الفن الجمال والمتعة، أم أنه يجب أن يحمل رسالة وقيمة؟ يعني كيف يضبط الشرع باختصار شيخ نضال هذه المساحة؟
2: كل عمل لابد أن يكون له غاية، يعني أي عمل لابد أن يكون له هدف، يعني فيش عمل بدون هدف. يعني الغاية من دخول القصيدة، دخول القصيدة
1: يعني بستمتع بالشعر مثلا،
2: تمام،
1: بستمتع بالإنشاد مثلا،
2: ليس له فائدة، يعني شعر كلام ليس له معنى ولا فائدة،
1: لا قيمة له.
2: لغو. اللغو، تعريف اللغو دكتور، هو أي عمل، قول، فعل، عمل، تصرف ليس له نفع في الدنيا والآخرة. الله عز وجل قال والذين هم عن اللغو معرضون.
1: إذن هو يعني مشروع نستخدمه في إيقاظ الوعي،
2: نعم،
1: في أداء الرسالة. طيب، أعظم الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. سمعت لك كلاما جميلا، ونحن أيضا يعني في حضرة الكلمة في تدبرات بديعة وجميلة مهندس نضال. وأنا الحقيقة يعني كتبت يعني رسالة الماجستير في يعني المشهد الدرامي في القرآن الكريم، وطلعت على يعني فكرة التصوير الفني في القرآن الكريم. كيف ممكن لما نقرأ القرآن ونتدبر الفنيات والجماليات التي لا يستطيع أي أحد أن يتدبرها، كيف ممكن أن نرتقي إلى حالة مختلفة مهندس نضال في الفهم؟
2: ثلاث أمور ترتقي بالعقل، إما من خلال سعة الطلاع، أو من خلال الموجهات. يعني حضرتك الآن بحكم خبرتك وحكم بحثك العلمي تعطينا موجهات، أو من خلال النظريات. فسعة الاطلاع، يعني إنسان ينظر إلى القرآن الكريم من خلال والله كاميرا واسعة. يعني أنا بقرأ سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا
1: من أمثلة بالضبط،
2: تمام، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دورة حياة النبات كلها في سطرين،
1: الله،
2: كأنه كاميرا، كأنا بتطلع على ناشونال جيوغرافيك، كاميرا مسرعة، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. القرآن يعطيك غير الكلمة، يعطيك إيقاع في المعنى بحسب المشهد. أنت تستمع إلى ذلك السامري وحواره مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام شخصية قوية، شخصية لما أتى بلحية أخيه يجره وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يبقى مباشرة يخاطب السامري.
1: لما تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
2: نعم، سبحان الله. نعم، المشهد، الإنسان بينه وبين الله له علاقة، وبينه وبين الناس علاقة أخرى. أذكر من كلمات الدكتور أحمد نوفل الله يكرمه، أتيت يوم فقال لي نضال التواضع في غير موضعه وضاعة. أحيانا لابد أن تتكبر على المتكبر، أن تتكبر على المتكبر. يعني فسيدنا موسى موقفه بينه وبين الله شيء، لكن انظر لما خاطب السامري كان خطاب قاسي، قال مباق بنبرة القائد، قال له فما خطبك يا سمري. الآن حرف الباء في اللغة العربية من مدرسة حضرتكم حرف اضطراب.
1: نعم،
2: انظر كم باء في الآية، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من فنبذتها،
1: وفي التفخيم والاستعلاء
2: الباء كأن السامري يرتعش أمام موسى عليه السلام، يرتعش كأنه يرتعد،
1: حتى حروف الاستعلاء.
2: نعم،
1: فقبضت قبضة من أثر، يعني كله نعم، يؤدي إلى نفس
2: فتؤدي الإحساس. إلى معنى بعد الكلمة، أنت ترى صوتا، ترى كلمة تسمع لها صوت وامتدادات وتشعر بأثرها. تفضل سيدي.
1: لا كمل ثم أنا
2: أكرمك الله. يعني مثلا من المشاهد اللي دائما يذكرها الدكتور أحمد كلمة بديعة، يقول لك أنت تسمع أحيانا صوت حركة الناس، بل قد تسمع صوت اصطدامهم مع بعضهم البعض. مثل الإنسان الذي كفر بالله، قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في
1: جميل
2: مكان سحيق.
1: جميل هذا.
2: فبيقولنا دكتور هل سمعتم
1: حرف الياء،
2: هل سمعتم ارتطامته بالأرض؟ قلنا كيف ذلك؟ قال القلقلة. أو تهوي به في مكان سحيق، فكأنك تسمع صوت ارتطام ذلك الإنسان في الأرض. القرآن يعطيك مشاهد أوسع من أنك تقرأ كلمة. يعني مثلا إنسان يشرك مع الله أحد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق
1: في ثقل في اللفظ.
2: أنت بمجرد اللفظ ثقيل. تجد إنسان يتكلم عن الدنيا متعلق بالدنيا، يتكلم عن جنته، صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن.
1: هذا زي فرعون لما استخدم الألف المادية، قال آمنت أنه لا إله، شوف كم حرف مد، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما زال يماطل وهو يدركه الغرق. ما رأيك بهدهد سليمان اللي سيدنا سليمان عليه السلام قال أذبح عنه أو لا أعذب، لا أعذبنه أو لا أذبحنه؟
2: قال لا أذبحنه
1: أو لا يأتيني بسلطان مبين. لما أجى الهدهد نفسه يقول أحطت بما لم تحط به. يعني قابلوا نفس الاستعلاء هذا. حرف الطاء يعني.
2: بداية الهدهد هو إنسان واثق من نفسه. تصور الكلمة دكتور، الآية اللي ذكرت حضرتك، قال فمكث غير بعيد. غير بعيد في الزمان وغير بعيد في المكان. تخيل أن هذا الجندي هدهد يقف أمام أعظم ملك عرفه التاريخ.
1: بالضبط.
2: فمكث غير بعيد، مش بعيد عنه 20 متر. فمكث غير بعيد ويخاطبه مباشرة، قال له أحط بدون مقدمات.
1: جميل هذا الكلام، فكرة.
2: قال أحط بما
1: قابل بما ابتدره به يعني.
2: فتجد يعني أنت تكتب في هذا السطر، تكتب علاقة القائد بمن يقود. تكتب الإنسان الواثق بنفسه لا يخاف. تعال عند طفل صغير سوى خطأ، اطلع عليه بروح بتخبى، بس إذا ما سوى خطأ بيجيك يقول لك لا مش أنا. يعني إحنا أحيانا بحكم المدرسة وحضرتك يعني عملت بهذا القطاع، أحيانا بتعرف المذنب من خلال حركاته، من خلال كلمته.
1: أكيد.
2: فبتعرف مين الغلط مين الصح. من الكلمة لها أكثر من امتدادتها اللفظية، أبعد. يعني أنت لا تستمع إلى كلمة، أنت تشاهد حدثا. لذلك أحسن سيد في كتابه التصوير في القرآن الكريم،
1: تصوير فني. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تكرار الميمات شيخ نضال والغنن، الحرف الميم حرف متموج مغنون، هل ترى أنه في علاقة ما بين اختيار هذا الحرف وتكراره وما بين الصورة نفسها اللي هي تصور يعني سفينة نوح عليه السلام؟
2: هو حرف إدغام وحرف غنة، كأن الأمواج تتلاطم. أنت تستمع الأمواج تتلاطم، رقم واحد. أقرأها من مشهد آخر، الميم هو حرف احتضان، ترى احتضان المولى العظيم لتلك السفينة المؤمنة. هي سفينة ذات ألواح.
1: جميل.
2: نحن نعتقد أن سفينة نوح شيء كبير وجبل، وقال لك عمي أكبر من الجبل، لا وحملناه على ذات ألواح كما خشب ومسامير وذات ألواح ودسر. فهي فيها أمواج على أهل الباطل، وفيها احتضان لأهل الحق وأصحاب الرسالة.
1: الله، جميل
2: كرمك الله.
1: التصوير أيضا ما ضلش معنا وقت عارفين، لكن التصوير مقصود أيضا في القرآن الكريم، تصوير اللوحات وتصوير الثابت والمتحرك. يعني فلا ينظرون الإبل كيف خلقت، للسماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، حتى الحركة مهندس نضال تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال،
2: وكأنك جزء من الحدث. لو اطلعت عليهم، لو وليت منهم فرارا، انت شو دخلك؟ ولملئت منهم، انت تعيش الحدث في القرآن، انت لا تستمع إليه. الآية اللي حضرتك ذكرتها نسق النسق النظمي في القرآن، يعني غير الصوت هناك صورة. أفلا ينظرون إلى الإبل، الإبل شكل سنام، إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء إفلات، وإلى الجبال سنام،
1: يا سلام،
2: وإلى الأرض كيف سطحت. إذا أنت تعيش هرمية إفلات، هرمية انبساط. التناسق في القرآن الكريم لا يجعلك تمل. لا، تقرأ من القرآن جزء جزئين ثلاث لا تمل. تقرأ من أي كتاب صفحتين ثلاث بتزهق وبتعيدوش. القرآن تقرأه في كل شهر مرة، وقد يكون أكثر من ذلك، ومع ذلك لا تمل القرآن الكريم بل طيب تستمتع به.
1: والله إن شاء الله سيكون لنا حلقة أخرى بإذن الله. الله في هذا الحديث الجميل الراقي الرائع.
2: يرفع قدركم.
1: ونودي يقرأ تعالى الله قائلها: لم تنطق قبل من قيلت له بفمي هناك أذن للرحمن، فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، عرش النبوة طبعا. يا رب أحسنت بدأ المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. أعزائي لا يفوتنا يعني إلا أن نزجي كبير وعظيم الشكر للشكر لمهندسنا المهندس داعية مضالب زور، وأخونا الحبيب المنشد المقرئ الطبيب علاء حج عيد. ولا يفوتنا أيضا قبل أن نودعكم إلا أن نشكر من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش مهندسنا الرائع أبو ينال عبد الكريم، ومتابعة التنسيق عبد الكريم صراوي، ومني محبكم فريد سرسك، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا محمود سرسك في الجاليري معنا اليوم، الله حياك الله يا محمود، إلى اللقاء.
3: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المستمعين لأثير حياة، أسأل الله أن يجعل في أثيرنا الحياة والخير والفرج والتيسير والأمن والأمان والسلام لكل من يستمعنا ولعموم المسلمين والمسلمات. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يديم على مملكتنا الأردنية الهاشمية أمنها وأمانها سكينتها واستقرارها، وأن يسوق الخير ربنا كله مثلما أعطانا لأهلنا في فلسطين كل فلسطين، ونخص منهم المخذلين المجوعين المظلومين في غزة. فنسأل الله أن يرحم ضعفهم وأن يداوي جراحهم وأن يرفع المصاب عنهم. اللهم آمين، اللهم آمين، وجميع المسلمين في كل مكان. أيها الأحبة في الله، خرجت وإياكم في حلقتين سابقتين بحديث استندنا فيه لما روي في الصحيح عن حادثة الإفك، ووقفت وإياكم كم من الألم، كم من الألم، كم من المعاناة وقعت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل حديثه صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يعني طبقه صلى الله عليه وآله وسلم عمليا في حادثة الإفك. أوذي في أهل بيته، أوذي في عرضه، أوذي في شرفه، وأوذي في بعض أصحابه، ورأى من يشن حربا داخلية من داخل البيوت وينشر الأخبار المضللة والشائعات المسيئة لبيته صلى الله عليه وسلم، وهو يتحمل ويصبر ويعلم أن الفرج إنما يأتي من الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. دائما أنا والله كل من أحب ونفسي أولا أتكلم، إني بحكي لهم دائما أحسن الظن برب العالمين، هذه من أعظم وأقوى العبادات التي تشعرك دائما إنك بأمان وإنك بخير وإنك قادم على سلامة وعلى ما يسر قلبك، لأن الأمر كله بيد الله. والله لا نستطيع أن نغير ولا أن نبدل، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك، لن ينفعوك ولن يستطيع أن يغيروا متحرك بإيقافه ولا ساكن بتحريكه. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء، الله ما كتبه ما أذن به لن يقع. ولو أن العالم كله يعني أجمع على أن يقتلوك أو يؤذوك والله لا يريد، لن يقع. وهذا يقين عظيم، وهذه عبادة عظيمة، حسن الظن برب العالمين أن الخير كله بيده تبارك وتعالى. فلا يخنط المسلم ولا يقنط أصحابه. واحد خسر تجارته، واحد مات له ولد، واحد فقد عزيز، واحد ضاع ماله، واحد يعني خانه صديق أو خذله حبيب، الأمل برب العالمين يبقى. أما الناس فوالله أنهم يعني لا يجوز أن يعطوا الثقة الكاملة التامة، لأن هناك من يخذل في الطريق، وهناك من يخون في الطريق، وهناك من يظلم في الطريق، وهناك من يغش في الطريق، وهناك من يظهر لك شيء وقلبه أسود لا سمح الله. لذلك أيها الأحبة للأمانة، عندما تحدثت عن حادثة الإفك وسمعت كثير من الناس يطالب بالتفاصيل، خاصة في بعض المساجد التي كنت أزوره، كانوا يقول كنا اسمعنا الحلقة اليوم وانت بتحكي لنا عن كذا، ويعني أول مرة بعض الناس يعني لم يقف مثلا على اسم الصحابي الذي اتهم مع أمنا عائشة رضي الله عنها، لم يكن يعرف أسماء من وقعوا من الصحابة من غير المنافقين، لم يعرف أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم شهر. فكان في معلومات من الحسن أن نوردها كي لا نأخذ عقيدتنا وديننا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتب تثير التزييف والتغيير والكذب والوضع. دائما بدك حديث نبحث في الصحاح، في البخاري، في مسلم، يكون من أهل الخير، ممن صحح سنده وأخرجه وبين أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف إلى آخره. ودائما أيها الأحبة نتحدث بأدب في مقام حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا رسولنا الذي أكرمه الله ورفع له ذكرك ورفع له ذكره وأثنى عليه جل في علاه، ورفعنا لك ذكرك وإنك لعلى خلق عظيم، وربنا تبارك وتعالى خاطبه بي يا أيها الرسول يا أيها النبي. فمقام النبوة يكرم ويوقر ويعظم من تعظيم ربنا تبارك وتعالى، لكننا نقر ونشهد الله أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء. قلنا إنه سبحان الله ما من حادثة، يعني حتى حادثة الإفك كان فيها دروس عظيمة، دروس كبيرة، دروس كثيرة وقفنا عليها وسردنا أكثرها ممن وفقنا الله لإخراجه أو للاطلاع عليه أو أخذ من السادة العلماء. واليوم أيها الأحبة نتحدث أيضا عن بعض الأمور التي كثير من المسلمين يتناقلها ويتداولها، وهمي اليوم أن أظهر الصحيح من الروايات في هذا الأمر. وموضوعنا اليوم عن واقعة الجمل. واقعة الجمل صارت بين طرفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقدرون بعض ويحبون بعض، نعم اقتتلوا فيما بينهم، لكن لم يكن أي طرف حريص على أن يقتل الطرف الآخر. وهي ينبغي عقيدة تكون عندنا. معقول يا أخي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تخرج من مكة المكرمة للبصرة لتقتل علي بن أبي طالب؟ هل يتصور هذا الأمر؟ هل من المعقول أن طلحة والزبير اللي بايعوا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم جميعا، اللي بايعوا بعد مقتل عثمان، هل من المعقول أن يؤلبوا الناس في البصرة والكوفة ليقتلوا علي؟ يعني الكلام أبدا أيها الأحبة والله هذا. لكن نقف على أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة. الآن واحد يقول يمكن أنا بأخذ من الطبري، بأخذ عند ابن كثير، بأخذ من هنا. أيها الأحبة، ما يعرف عمن جمع التاريخ كتاريخ الأمم والملوك والبداية والنهاية وغيرهم أن هؤلاء العلماء مأجورين مشكورين جزاهم الله خير، كانوا يجمعون ما ينتشر من روايات فيضعونها ويصنفونها ويسوقونها. الآن ما حكى مثلا ابن كثير وما حكى ابن جرير الطبري أنه أنا مثلا ما أجمع في هذا التاريخ إلا الصحيح، لم يتكلم أحد من أصحاب التاريخ بهذا الأمر. يعني ما قال لك ابن جرير طب ترى كل ما تجري في تاريخي هو الصحيح وغيره ضعيف أو مدلس أو مخدوع أو مكذوب على رسول الله أو كذبه الناس فأنا قمت أملي. لا، هم أخذوا ما ينتشر من روايات ثم صنفوها في كتبهم وتركوا لنا اليوم أن ننظر نحن فيما تكلم أهل العلم، هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة. لذلك مثلا نقف، وهذا من باب المثال قبل أن ندخل في موقعة الجمل في سببها أو أسبابها وسنتها وأطرافها وما الذي آلت إليه. إن شاء الله تعالى الله يعطينا من الذاكرة والصحة أن نحفظ هذه المعلومات ونسردها في مكانها. لكن ابتداء أيها الأحبة، الصحيح قاصر على البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك تأتي الكتب دونهم، وهي جهود عظيمة كريمة ينبغي للمسلم أن يتقي الله ربه وأن يأخذ منها. وهذا من باب وما أتاكم الرسول فخذوه. وللتحقق من صحة الروايات وغيرها ينبغي أن نسأل أهل العلم. إن علماء يعني بفضل الله، الله سبحانه وتعالى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ السنة بحفظه للقرآن. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالسنة هي التي تبين القرآن وتشرح القرآن وتهدينا إلى معالم أحكام القرآن، ولولا السنة لما فهمنا القرآن. لذلك اليوم هذول اللي بقول لك يعطيني ما كان في القرآن أخذناه ودونه تركنا، هؤلاء لا فقه ولا علم ولا أدب، لا مع الله ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أقول لك صلي صلوات الخمس، كيف تصليها؟ ما هي أركانها؟ ما هي سننها؟ ماذا تقرأ في الركعة الأولى؟ متى التسليم الأول؟ متى الثاني؟ لن تستطيع أن تتعرف لكل هذه الأحكام إلا من خلال السنة. نعم جاء في القرآن وأقيموا الصلاة، لكن كيف هي الصلاة لا نعرفها. وآتوا الزكاة، كم هي الزكاة؟ في العروض، في المنقول، في النعم كالإبل والغنم والبقر وغيرها. من الذي بينه في 40 شاة إلى 120 في, في, في, في الإبل إن بلغت خمسا، في البقر إن تجاوز سنتين والثالثة؟ من الذي بين الأنصبة ومرور الحول وربط العروض ب 85 غرام من الذهب من عيار 24 مثلا؟ كل هذا بيانته السنة. لذلك لا غنى عنا وفينا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نأخذ الصحيح. ذلك اليوم لما نتكلم بالجمل، أتمنى عن موقعة الجمل. هي نعم وقعت بين أصحاب رسول الله؟ نعم بين أصحاب رسول الله. اقتتلوا فيما بينهم؟ نعم اقتتلوا فيما بينهم. كيف حدث ولما وفيما سأتيك بإذن الله تعالى، لكن ينبغي أن نحترم الجميع وأن نقدر الجميع. طب يا شيخ إحنا هاي ما عشناها وما ما ما ما يعني ما لم أغلبنا يمكن لم يقرأ عنها، لكن نسمع من هنا ومن هنا. لأنك تسمع من هنا ومن هنا، وأغلب ما تسمع مغلوط، وأغلب ما تسمع يسيء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آثرنا كما فعل العلماء جزاهم الله خير من قبلنا أن نورد الصحيحة فيها لتكون على بينة، عشان خلي دائما محبتك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في درجة واحدة. الآن أيها الأحبة، نتكلم مثلا عن ما هو السبب في غزوة الجمل أو معركة الجمل أو حدث الجمل. السبب الرئيس، طبعا في أسباب متعددة، لكن السبب الرئيس هو مقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن عثمان رضي الله عنه قتل ظلما. سيدنا عثمان كان في المدينة وكانت في أشهر حج وغيرها، وتمالأ السبئيون، عبد الله بن سبأ هذا الذي سبحان الله، شوفوا التاريخ دائما ترى موجود، لن يخلو تاريخ أمة الإسلام من السبئيين. السبئيون عبارة عن قوم من غير المسلمين دخلوا الإسلام ليدمروا الإسلام من الداخل. عشان هيك لازم دائما نكون صاحين يقظين. هذه فئة تريد تفتيت الوحدة، تفتيت الصف، تفتيت الكلمة. هؤلاء كان رأسهم عبد الله بن سبأ، كان يهوديا فأسلم، ويسمى عبر التاريخ بابن السوداء قد ما تاريخه أسود لعنة الله عليه وعلى أمثاله. همه الشاغل كما يؤلف عنه ويكتب عنه تفريق وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عمل بين الصحابة ليقتل بعضهم بعض ونجح. هل نجحت أعماله؟ نعم للأسف نجحت. وجد من يسمع لما يروج له، وجد من ينضم لفرقته، كثر جماعته، بل أيها الأحبة والله بالمعنى كما يقول أهل السير، احتل عبد الله بن سبأ ومن معه كالنخعي الأشتر، احتلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان لما نقرأ قبل مقتل رضي الله عنه، سنأتي لفتنة إن شاء الله تعالى لكن ليس هذا مكانها، لكن توطئة للدخول للجمل. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان يعلم أيها الأحبة أنه سيقتل، كان يعلم أنه سيموت شهيد. الله أكبر. إيه والله، يعني لو وقفنا على الرواية وهي في الصحيح التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان ثلاثة والنبي رابعهم صلى الله عليه وسلم، اهتز أحد زلزال، اهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اهدأ، وفي رواية أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. من هم الشهيدان؟ أبو بكر عمر وعثمان. ليش؟ لأن النبي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق بإجماع الأمة أبو بكر رضي الله عنه أبي بكر، وبظل اثنين وعليك نبي وصديق وشهيدان. من هم الشهيدان؟ الشهيدين سيدنا عمر بن الخطاب وقتل أبو لؤلؤ المجوسي، وسيدنا عثمان بن عفان وقتله جماعة السبئية السيئين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل وهو يقرأ القرآن. وحقيقة أنا قرأتها مرارا، مقتل سيدنا عثمان مبكي ومحزن ومؤلم ومصاب جلل. ويقول أهل العلم والله ما فتح البلاء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد مقتل عثمان. أيضا أيها الأحبة، هذا حديث أحد. في حديث ثاني وهو حديث حراء، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان، بس زيادة معهم علي بن أبي طالب، كان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب، كانوا خمسة المرة هاي. على أحد كانوا أربعة بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، على حراء كانوا خمسة. فاهتز حراء فقال له صلى الله عليه وسلم اهدأ حراء، فإن عليك نبي وصديق وشهداء. خلص، نبي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، صديق أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، شهداء سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم جميعا. إذن كان يعرف سيدنا عثمان أنه سيقتل وسيكون شهيد. خلينا نروح مع هذا الفاصل ثم نعود أيضا لأدلة خاصة تبين أن عثمان رضي الله عنه كان يعلم أنه سيقتل مظلوما شهيدا رضي الله عن عثمان، إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل انتظرونا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله في كل مكان، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم لمتابعي ومستمعي حياة حيث الحياة بإذن الله تعالى أن يرزقكم من خيري الدنيا والآخرة، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، دخلنا للحديث عن موقعة الجمل، لعل بعضنا لم يسمع عنها قط، ولعل بعضنا سمع الصحيح مع السقيم فيها، ولعل بعضنا يعني تأثر بموقف ضد آخر، يعني كيف تخرج عائشة ضد علي بن أبي طالب، كيف يخالف الزبير وطلحة علي بن أبي طالب، ثم يقتتلون بعد ذلك، أيهم كان على حق أيهم كان على باطل. لا ينبغي أن نذهب لهذا أبدا، ما أريد إقرارا، أولا أن نأخذ الصحيح من الأخبار فيما ورد من موقعة الجمل، ثانيا أن نذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم ثقات عدول، من أخطأ منهم فله أجر، اجتهد وأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجرين. ثانيا علينا أن نقف منهم موقف المساواة والعدل فيما بينهم، فلا نقف مع فريق ضد فريق ولا مع رأي ضد رأي إلا حتى نصل لنتيجة، ونعلم أن الخبر الذي وصلنا هو خبر يقين وصحيح وسليم، لنا نقع في عيب لا سمح الله، أو ننقص من دور الصحابة أو من مكانتهم، ما يكون هذا من ديدننا ولا هذا من نهجنا، الله يرضى عليكم، حتى نسلم أمام الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة في الله، دعونا نتفق أولا أن موقعة الجمل، أن السبب الرئيس لها ولوقوعها على الأرض بين أصحاب رسول الله اقتتالهم رضوان الله تعالى عليهم، الزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم من جهة، وعلي بن أبي طالب من جهة أخرى، إنما هو كان بسبب مقتل عثمان بن عفان وهو الخليفة الثالث بعد أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وقد بينت أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يعلم أنه يموت مقتول، يموت شهيد، سواء كان بالتلميح أو بالتصريح، والروايات في ذلك كثيرة، وذكرت منها ما وقع على جبل أحد وما وقع على حراء، والأحاديث صحيحة أيضا فيها ما روي أن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة مع أصحابه فقال: يقتل هذا المقنع مظلوما. كان رجل مر رجل، يقول عبد الله بن عمر، مر رجل مقنع يعني متلثم من أمامنا، مر فقال، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يقتل هذا مظلوما. فيقول ابن عمر: فالتفت إليه وإذا به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. أيضا وفي أحاديث تروي أن عثمان رضي الله تعالى عنه استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أو في بيت عائشة رضي الله عنها، وتكلم معه السرار، وفيها أيضا تظهر روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالابتلاء العظيم الذي سيصيبه، وبأنه يقتل، وأنه عليه أن يصبر. لذلك حتى يعني كثير منا، وأنا من الناس والله، وأنا صغير حقيقة كنت أسأل، أقول طيب يعني دخل السبائيون وجماعة من جاء من كافة الأمصار من العبيد والأعراب ومن من نفخ الفتنة وهيج الفتنة واحتلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب وين كانوا الصحابة؟ طب لماذا لم يدافع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان وهو الخليفة وأمير المؤمنين؟ أيها الأحبة، بالإجماع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وتكلموا مع عثمان رضي الله عن عثمان فدفعهم، وقالوا له: نقاتلهم ونكون جيش، فرفض عثمان رضي الله عنه رفض قاطع. عثمان رضي الله عنه كان يعلم: لأني أموت شهيد ومقتول ومظلوم، لا أريد أن أريق دماء في حضرة حرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخوان، هذا فكر يعني

الحكمة والنظر في مآلات الأفعال. إن سمع عثمان للصحابة ومن هم تحت أمره رضي الله تعالى عنه أن يشكلوا جيش وتقاتلوا مع من دخل المدينة واجتاح المدينة وحاصر بيت عثمان وهيج الناس ضده وطالب بقتله، إن فعلوا، طبعا هم قالوا له اعتزل، بدك تعتزل، بدك تستقيل، بدك تترك هذا المنصب. طبعا تهموا تهم جزافا وظلما كثيرة لا أصل لها ولا صحة لها، لأن العلماء يفندونها إنه مثلا كان مختص بس يعين من آل أمية من قرائبه أولاده من ليس أهلا ومن ليس، وهذا الكلام كله كذب، معاذ الله لعثمان أن يفعل ذلك. بل أيها الأحبة، والله وصل أمر، أترون البئر الذي اشتراه عثمان وسبله، أي جعله سبي في سبيل الله، والله منعه الأشتر النخعي وعبد الله بن سبأ، منعوا عثمان أن يشرب من البئر اللي هو اشتراه بماله وجعله في سبيل الله. فهؤلاء كانوا ظلمة بالإجماع والاتفاق. لكن أيها الأحبة، لما يدخل 7-8 آلاف وكان موسم حج، موسم حج بمعنى أنه أغلب أهل المدينة وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في مكة المكرمة. هؤلاء كانوا أذكياء، كانوا يخططون ويؤججون القبائل والأمصار ويتهمون عثمان أنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يدير شؤون الأمة وأن الأمة تراجعت وأنه يعين أقاربه وأنه عنده فساد، فما جعلوا من صفة فساد إلا وضعوها في عثمان رضي الله عن عثمان. ومع ذلك كان الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وغيره والزبير والطلحة وغيرهم، هؤلاء الذين بعد ذلك وقعت بينهم الفتنة، فتنة الجمل، كانوا قد زاروه وأقسموا الله عليه أن يعني يقاتلوا ويستلوا سيوفهم، فأبى وقال من أخرج سيفه من غمدي فقد خرج عن طاعتي، لا أريد أن ألقى الله بقطرة دم لمسلم واحد. يا الله، فكر سيدنا عثمان بن عفان، إن شاء الله نقف مع الفتنة مقتله كاملة في خلافته بإذن الله تعالى. لكن أردت أن أصل لهذا الأمر، إن سيدنا عثمان هو الذي كان يرفض أن يجعل الصحابة لهم جيش أن يدافع عنه، فيه كان في جيش كان مشغول أيضا للمسلمين، لم يستدعي أحد، لا من الكوفة ولا من البصرة ولا من البحرين ولا من مكة، لم يستدعي أحد، بل أن الصحابة وهبوا أبناءهم من أبناء علي بن أبي طالب وأبناء سيدنا أبو بكر ليقفوا. طبعا سيدنا أبو بكر كان متوفي رضي الله عنه، لكن مثل أبناء سيدنا عمر كانوا موجودين، أبناء سيدنا أبو بكر كانوا موجودين وكانوا يحيطون ببيت سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فكان يخرج عليهم ويقسم عليهم، بل وفي رواية كان يأمرهم بالانصراف، يعني بين قوسين يطردهم، ما بدي ياكو، أنا ما بدي يصير مشاكل بالمدينة، أعلم أنني سأموت، أعلم أنني أقتل، أعلم أنني شهيد. كان مرتاح ومتصالح مع نفسه مع هذا الأمر رضي الله تعالى عن عثمان رضي الله عنه. أيها الأحبة، وفي ليلة سوداء وهو يقرأ بكتاب ربنا تبارك وتعالى، يدخل على عثمان ويقتل عثمان ويسيل دمه على القرآن رضي الله عنه، تهيج المدينة وتموج المدينة بعواصف من الفتنة تراق الدماء، إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضطربون، ما الذي يصنعون؟ فيأتون بيت علي رضي الله تعالى عنه. وللأمانة، وهذا بالاتفاق وأهل التاريخ لا يختلفون عليه، أن علي بن أبي طالب رفض أن يكون أميرا للمؤمنين بعد عثمان، للعلم لم يطلبها، بل كان مما قال لأن أكون وزير خير من أن أكون ملك، أنا يا عمي مستشار، أنا جاهز، أي شيء بدكم إياه مني أنا جاهز، هذا سيدنا علي بن أبي طالب، أما أن أكون أنا الأمير أمير المؤمنين فأبى ورفض، بل قال والله إني لأستحي ممن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تستحي منك يا عثمان أن أتولى الخلافة وهو مقتول على الأرض لم يدفن بعد. فلما دفن عثمان جاءه الصحابة ومن ضمنهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وغيرهم وأبناء عبد الله بن عمر وأبناء سيدنا عمر وأبناء سيدنا أبو بكر، جاء جل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم غائب، جاءوا له يطلبون منه أن يكون أميرا للمؤمنين، فأبى حتى في المرة الثانية أبى بعد دفن عثمان، فقال والله لقد أنكرت نفسي، يعني أنا مصاحي مش مش مش واعي شو اللي بيصير، كيف يقتل عثمان بيننا، ما توقع حقيقة أن يقوم عبد الله بن سبأ

ومن معه من جيش العبيد والأعراب وممن فتن من قبائل العرب بأن يقتلوا عثمان شر قتله وأن يقتلوا أمير المؤمنين الذي الولاية والطاعة بيده رضي الله عنه والذي انتخبه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال في عثمان ما لم يقل في غيره. بل أيها الأحبة والله في حديث لعلي سأسرده حديث الحائط وهو حديث جميل يبين لنا مكانة عثمان وكيف أن عثمان تحلى بالحكمة والصبر رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد هذا الفاصل أسرده لكم.

0: العبادة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا عبر أثير حياة، حياكم الله أحبتي في كل مكان. أنا الآن بدي أخذ فاصل جوا الحلقة وليس فاصل خلال الحلقة. الفاصل جوا الحلقة الآن إدارة حياة جزاهم الله كل خير، القائمين على هذه الإذاعة الشرعية الإسلامية التوعوية الثقافية ما شاء الله جامعة الكل، وأنا والله لست مادحا، هي حلفت بالله العظيم لست مادحا، إنما أتكلم عن واقع. أنتم بتعرفوا حياة أكثر مني، فحياة سبحان الله لا تعطي إلا الخير، ودائما أي شيء فيه خلل في كذا تدخل في حياة فتهزه من جديد، تنعشه من جديد، تأتي فيه الحياة من جديد بإذن الله. طبعا اليوم في مجال أنا وياك وأولادنا ومن نحب حتى أمواتنا في قبورهم أن نجعل لهم سهم خير. حياة كما تعلمون إذاعة وقفية، بمعنى أنه أنت الآن تستطيع أن تساهم من باب الصدقة الجارية حتى يبقى هذا المنبر الإعلامي موجود، حتى يبقى أثر لحياة، حتى تسمع حياة اليوم وبكرة، حتى تسمعها أنت اليوم وكم من أناس كانوا يسمعونها فماتوا رحمه الله وجاء أولادهم بعدهم، وغدا بإذن الله يأتي أولادي وأولادك فيستمعون للحياة الجيل القادم. هذا الآن يحتاج أن نجعل شيء من مالنا صدقة جارية أيها الأحبة في هذا الوقف الخير الإعلامي. والله ناس كثير لليوم مش مستوعبين الفكرة، لكن هذا الوقف مكلف جدا، مكلف فوق ما تتصور. انسى إشارة البث وانسى المستلزمات، الرواتب، المباني، التقارير، فهذا جهد كبير، مدير تحرير، مدير عام، مدير برامج، مدير هندسة، صوت إلى آخره. فهذا الوقف اليوم بحاجة. انت انا لو اني منك والله العظيم بخلي مثلا كل سنة مبلغ بسيط 100 دينار، هاي انا بدي اتبرع فيها، وهذا يوثق أيها الأحبة وتوضع في كتاب رسمي، وتأخذ أنك أنت أحد المساهمين في بقاء حياة ونماء حياة وانتشار حياة. فهذا الأمر أيضا وددت أن أنبه له، لأنه خير كبير. وناس كثير أحيانا بسألني عن صدقة جارية، أضحى في مسجد، أضحى في مدرسة، في مستشفى، ضحى في كل ذلك، واجعل جزءا منها أيضا لوقفية حياة بإذن الله تعالى. فأسأل الله أن يجعل كل كلمة خير. تخيل كل ما ينشر من قرآن، من أحاديث، من تفسير، من فقه، من سيرة، من, من, من تحاليل تربوية للأسر، تخيل كل ما ينفع الناس أنت بيكون لك أجر فيه، لأنك ساهمت في نشر كلمة حياة ووجهت رسالة حياة، وكان لك جانب مالي مؤثر في الجانب التوعوي. فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم جميعا. أيها الأحبة، نعود لسيدنا عثمان رضي الله عنه قبل أن نبدأ في تحركات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الجمل. وليس الموضوع هنا الموضوع اختلاف على نص من القرآن أو على آية من القرآن، لا لا ليس كذلك. وقعة الجمل كل الخلاف فيها حصل إنه الزبير وطلحة رضوان الله تعالى عليهم وبما فيهم أمنا عائشة يريدون أن يقتصوا على الفور ممن قتل عثمان، بدنا الآن تقيم عليهم القصاص وتقيم عليهم الحدود. فأبى علي بن أبي طالب. ليش أبى علي بن أبي طالب؟ سنأتي. لكن أنا بينت في حديث الحائط. الحائط أيها الأحبة يعني البستان. إحنا بمعان اليوم بحكوا البستان، وفي بعمان بحكوا له مزرعة، بدنا نروح على المزرعة اللي هي البستان، نفس البستان يعني يكون فيها بركة وفيها شجر وبسكوا الشجر وبوكلوا من الشجر. الله يبارك لكم، يعني أغلب ناسنا اللي الله موسع عليهم ما شاء الله عنده مزرعة بالغور أو عنده مزرعة طريق المطار، فبطلع أحيان بغير جو فيها مع الأولاد، باربيكيو قاعدة كذا، الله يهنيك ربنا ويعطيك. وفي بعض الناس ما عنده بروح بيستأجر، فكله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان، دخل حائط رضي الله تعالى عنه. فلما دخل جعل من أبي موسى الأشعري حارس على الحائط، قال لا يدخل أحد إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فسأل سيدنا أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو بكر واقف على الباب. طبعا جاء أبو بكر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وينه، قال له يجلس، كان في بير مستدير، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد وضع رجليه في الماء رضي الله تعالى عنه وجالس على حفة البير. فقال له إنه النبي صلى الله عليه وسلم جالس جوا، لكن اسمح لي أستأذن النبي بعدين بدخلك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخله وبشره بالجنة لسيدنا أبو بكر. بعد شوي جاء سيدنا عمر أيضا رضي الله عن عمر،
فأوقفوا أبو موسى الأشعري حارس المزرعة، حارس الحائط والبستان، أوقفوا قال له أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع لك. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عمر واقف برا، أدخله ولا لا؟ قال إذن له وبشره بالجنة، فبشره بالجنة ودخل. الآن الثالث جاء مين؟ سيدنا عثمان. حديث صحيح، جاء سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان ووقف، فأوقفه أبو موسى الأشعري وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن عثمان يقف بالباب. آذن له ولا أرجعه؟ قال لا، إذن له وبشره وأخبره أنه يبتلى وأنه يصبر. يعني سيدنا عثمان قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يتولى سيدنا أبو بكر، قبل ما يتولى سيدنا عمر الخلافة رضي الله عن عثمان رضي الله عنه، كان يعلم أنه سيبتلى وأنه سيقتل وأنه سيموت شهيد. بل في الرواية لما نقرأ سيدنا عثمان رضي الله عنه رأى في المنام رضي الله عنه أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم تفطر عندنا غدا، وكان صائم. فعلم عثمان أنه يموت غدا، فودع كل من يحب رضي الله عن عثمان، فعلم أنه يموت غدا. وبالفعل أيها الأحبة قبل أن يفطر ثاني يوم قتلوه، قتلهم الله ولعنة الله عليهم أجمعين. قتلوا عثمان، قتلهم الله، قتلوه ظلما وزورا. إذن أيها الأحبة قلنا أن السبب الرئيس لموقعة الجمل هو استشهاد وقتل عثمان مظلوم. طب ليش وقعت؟ سيدنا الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله لما مع الصحابة بايعوا سيدنا علي بن أبي طالب اتفقوا معه على أن يقتصوا ممن قتل عثمان، وهذا متفق عليه وسيدنا علي موافق. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ اللي حصل بعد ذلك أنه جاء الزبير أكثر من مرة وجاء طلحة يراجعون سيدنا عثمان، لما لا تقتلهم؟ لما لا تنهي هذا الظلم؟ الناس يتحدثون، نريد أن نرى قصاص ممن قتل عثمان، ممن أوجع الأمة، ممن قتل خليفتها وأمير مؤمنينها. سيدنا علي بن أبي طالب كان حصيف وحكيم، وهذا لا يعني أن غيره ما كان حكيما، لكن هؤلاء كانوا متأثرين، والدم كما بنحكي فاير، طلحة والزبير وغيرهم. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب قال لهم اسمعوا، تناقش معهم، قال وأريد مثلكم، أنا زي زيكم بدي أقتص منهم، لكن ليس هذا أوانه، ليس هذا وقته. ليه؟ قال لهم العبيد عبيدهم، عبيد عبد الله بن سبأ، سبأيون ابن السوداء، والأشتر النخعي، ومن تمالأ معهم. يا أخوان نتكلم من 6 إلى 9 آلاف مقاتل محتلين المدينة، وإحنا ما عندنا جيش، ما عندنا حدا، الصحابة ما في حدا، وأغلبهم في الحج. قال لهم علي بن أبي طالب إن العبيد عبيدهم، وإن الأعراب الوافدين في المدينة لهم، حتى الأعراب الخيم هاي الموجودة ولا واحد نعرف، هذول كلهم إجوا معهم من برا بالجيش تبعهم، وهم قد دخلوا ضمننا وغيروا فكرنا، دخلوا بين الصحابة، فالآن هم منتشرين. فليس من الحكمة الآن أنه أنا إذا بدي أمر بحبسهم وقتلهم وإقامة القصاص عليهم أنا راح الآن ألوث الحرم النبوي بالدماء. نفس فكرة سيدنا عثمان، إلا أن عثمان كان لا يريد أن يريق الدماء لأنه كان يعلم أنه مبتلى وأنه يصبر وأمره إلى الله. لكن علي بن أبي طالب لا، كان عنده حكمة أنه أنا بدي أسترجع القوة، بدي أخرج من فيها من ليس منها من المدينة، وبعدين لما أحكم أمري على المدينة بعدين بقيم القصاص. لذلك خرج علي بن أبي طالب بعد أيام مضينا من وفاة سيدنا عثمان ودفنه رضي الله عنه بعد استشهاده، خرج وقال أي عبد خلال 3 أيام يعني لا يعود لمواليه خارج المدينة، ارجعوا، أي عبد لا يعود لمواليه فلقد برئت منه الذمة، يعني دمه هدر. سيدنا علي بن أبي طالب كان عبارة عن حكمة تتحرك على وجه الأرض رضي الله عن علي بن أبي طالب. خرج يخبر الناس، يسير بينهم ويقول لهم أي عبد له موالي، أنتوا لتميتوا مئات العبيد قدموا المدينة لا يعرف من سيدهم، جاءوا يريدون قتل عثمان وإسقاط الخلافة، ظنا منهم أنهم يقيمون الدين مثل التكفيريين اللي ابتليت بهم الأمة في القرن الحالي الذي نعيش، كيف دمرت سوريا، كيف دمرت العراق،
كيف دمرت ليبيا، كيف دمرت، ويريدون أيضا أن يدمروا الأردن، كادوا أن يجمعوا أمرهم وزمامهم ويقتلوننا ويدمروننا ويريقون الدماء، إلا أن الله بفضله وكرمه عصمنا لوعينا وثقافتنا. على كل حال بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله أتحدث عن موقعة الجمل بتفاصيلها، وننهي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بعجالة ما الذي آلت إليه، وكيف وقع الاقتتال، وكيف ومن تسبب به، وكيف أن سيدنا علي خرج محبا لأم عائشة. هذا بيختمه بإذن الله. ختاما أشكر أخي الحبيب مأمون شحادي، جزا الله خير، حبيبنا أبو ينال، كريم السراوي، عبد الرحمن أبو رياش، هذا الفريق الجميل الله يعطيهم ألف عافية، خالد رمزي البزايا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من

0: وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 نهاية سورة الجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن خطين حمر في أي بيئة عمل. غلطة واحدة فيهم ممكن تهد سمعة بنيتها بسنين. في العمل، المال والعلاقات بين الزملاء والزميلات خط أحمر. أبدأ معك بحقيقة بسيطة نتفق عليها كلياتنا. سمعتك المهنية هي أغلى ما تملك. المهارة بتتعلمها والخبرة بتراكمها، بس السمعة لو انخدشت صعب جدا ترجعها. وأكثر منطقتين تتدمر فيهم السمعة المهنية بسرعة، المال والحدود بين الزملاء والزميلات في العمل. المال هو الأمان المطلقة. أي دينار بمر من تحت إيدك، أي عهدة، أي مصروف، أي فاتورة، لازم تكون شفافة ودقيقة ومية بالمية بمكانها ومصروفة بمكانها. ما في مبلغ بسيط، ما في بنسويه بعدين، ما في خلط بين مالك ومال الشركة. الموظف العادي بتساهل بالأرقام الصغيرة وبيحكي إنها ما بتبين. الموظف المثالي بيعرف إنه الثقة المالية إذا انكسرت مرة ما بترجع. أنت بالمال مؤتمن، والأمانة هون مش ميزة، هي شرط بقائك في العمل وشرط سمعتك المهنية المميزة. العلاقات بين الجنسين، بين الزميلات والزملاء في العمل. بيئة العمل بيئة احترام واحترافية، والتعامل بين الزملاء رجال ونساء أساس الاحترام المتبادل والمهنية والحدود الواضحة. الموظف المثالي بيحافظ على رقي تعامله وبتجنب أي سلوك أو علاقة بتخلق إحراج أو بتفهم غلط أو حتى بتفتح باب الكلام، مش لأنه ممنوع، بس لأنه احترامك لنفسك ولغيرك ولمكان شغلك بفرض هاي الحدود. الفرق بين الموظفين هون واضح. الموظف العادي بيستهين، بيحكي إشي عادي وبيكتشف خطر الموضوع لما يصير فوات أوان. الموظف المثالي بحط لنفسه خطوط واضحة من البداية وما بيقرب عليها أصلاً، لأنه فاهم إنه الوقاية أفضل بكثير من الندم لقدام. ليش هدول الأمرين بالذات مهمات جداً جداً جداً؟ لأنهم بيمسوا الثقة، والثقة والسمعة هي أساس كل شيء بالعمل. الخلاصة، بالمال كن أمين بمطلق الدقة، وبالعلاقات بينك وبين زميلتك أو زميلك كن مهني بمطلق الوضوح، لأنه هدول الخطين مش مجرد قواعد، بل حماية لسمعتك اللي هي أغلى رأس مال عندك. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهذه الشركة، ونزاهتك بالمال ووضوحك بالحدود بين زملائك وزميلاتك هي السمعة اللي بتحمي شركتك من أكبر الانهيارات.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا مستمعين ومستمعاتنا، حياكم الله. نحن مع القرآن في رحلة إن شاء الله مباركة موفقة طيبة يا رب العالمين. اشرح صدورنا بالقرآن وافتح قلوبنا للقرآن ونور بصائرنا بالقرآن، آمين. إخواننا وأخواتنا، مع سورة البقرة كان الارتحال ووقفنا عند الآية 73 بعد 100 لنبدأ بها هذه الحلقة إن شاء الله. إن اقترنت بما، إن كما تعلمون أقوى أدوات التوكيد، وما بسموها يعني الكافة. إنما حرم عليكم الميتة، يعني ما حرم عليكم إلا الذي لا تطيقه النفس السوية. مين يأكل ميتة؟ الحيوانات بس، الوحوش، الذئاب والضباع وغيره. إنما حرم عليكم الميتة والدم. مين بيشرب دم وبيأكل من الدم؟ كيف يعني؟ ولحم الخنزير. وطب ما له لحم الخنزير؟ يا من رأى الخنزير وهو غارق في الروث كيف يأكل؟ شيء لا يطاق ذوقا وعقلا. من رأى المنظر والوساخة اللي فيها الخنزير كيف يأكل؟ يا الغرب إخواني ما عند الذوق، مش بس حكاية إيمان. ومن فضل الله الغرب الآن بدأ يؤمن ويسابقنا في التدين، فانتبهوا يا أمة العرب، أنتم السابقون، إياكم أن يسبقنا الغرب على دين الإسلام. طبعا احنا نفرح دخولهم في ديننا، نفرح لهم والله ونفرح بهم إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربي كلوا من طيبات ما رزقناكم، أن تجنبوا الخبائث تكلمنا فيها، واشكروا الله إن كنتم بها تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، مدام كلوا في محرمات، نعم، لكن ما هي؟ قليلة ضئيلة بسيطة معدودة، والحلال كثير لا يحصر. إنما حصر قصر حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. من رأى كل هذه الأشياء لا يمكن أن يطيقها، وما أهل به لغير الله. الآن هذا ذوق الإيماني متميز عن يعني واحد ذبح لكن ما قال بسم الله لا أكلها، لأنه كانت تذبح على اسم الطواغيت والأصنام والأوثان إلى آخره. إذن يجب أن يذكر المسلم بسم الله، يجب أكل منها، لكن لم يذكر عليها اسم الله سهوا ما فيش مشكلة، ممكن أسمي بعد. إنما قصدا لا أكلها لأنها ذبحت لغير الله، وما أهل به لغير الله باكلوش. فمن اضطر غير باغ ولا عاد. الآن جينا للضرورات، لتذبيح المحظورات وتبيح ما كان محرما عليك أيها الإنسان. أنت الآن بين حياة أو موت، مثلا جاع في صحراء فلقي أي لحم، مو غزال قد يلاقي لحم لا يؤكل، يعني الجائع يأكل من لو لقي جيفة بيأكل، نسأل الله العافية. حشائش الأرض ممكن يأكل منها. إذن فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني كلت ما يبقي الرمق ويحافظ على حياتك من الموت فقط، مو تأكل لما تمتلئ، لا، غير باغ ولا عاد، بتعدي حدود البقاء حيا، لا، فلا إثم عليه. هذا المضطر لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إله كريم عفو غفور رحيم سبحانه. ختم الآية بهذه الخاتمة، إن الله غفور رحيم، أي لمن أكل من هذه المأكولات المحظورة. ومع الآية 74 بعد 100 نواصل إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كنا في موضوع الأكل، انتقلنا لموضوع أكل من نوع آخر. شوف الآية شوف تقول، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يعرف ولكنه يغض الطرف ويخفي. إن الذين يكتمون بينطبق على من هذا؟ بين المسلمين؟ لا، لأنه كل فاهم القرآن، لكن أهل الكتاب اللي عندهم الحقيقة بيخبوها، ولذلك كانوا يكتمون ما أنزل عليهم حتى لا يكون تأييدا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، ما الثمن القليل؟ أن يظلوا سادة وأن يظلوا قادة وأن يظلوا رادة، يعني روادا لهذا الذي هم فيه، ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يعني هو أصل قصد بإخفاء الحقيقة وقول الباطل أن يأكل، أبشر ستأكل في بطنك النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يعني الآن لو طفل أمه أبوه قالوا بحكيش معك، بيبكي لما ينسطح، فكيف لم يقال لإنسان الله لن يكلمك؟ يا الله رب رحمتك اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم انتهى ميدان التزكية انتهى ولهم عذاب أليم. مع الآية 75 بعد 100 يكون لقاؤنا في حلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: الباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، حينما تقف عند حدود الله يحفظك الله عز وجل، حينما تبتعد عن الأسباب فأنت في ركن ركين وفي حصن حصين. فالله عز وجل نهى عن إطلاق البصر، ونهى عن الخلوة بالأجنبية، ونهى عن صحبة الأرادل، ونهى أشياء كثيرة. فأنت حينما تبتعد عن هذه الأسباب فأنت في حصن الله وفي ذمة الله وفي حفظه. فمثلا من تفاصيل الأحكام الشرعية أن تستأذن قبل دخول البيوت، ولو دخلت إلى غرفة أمك. قال: يا رسول الله، إنها أمي. قال: أتحب أن تراها عريانة؟ ينبغي أن تستأذن إذا دخلت إلى أمك أو بناتك أو محارمك، من أجل ألا يقع بصرك على عوراتهن. الاستئذان قبل الدخول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الاستئذان من البصر. ونهى المرأة عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيها الذي في قلبه مرض، وأمر المرأة بالقرار في البيوت: وقرن في بيوتكن، فلا تخرج المرأة إلا لضرورة وبشروط شرعية، من حجاب ومن جدية في القول ومن حركة طبيعية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيها الإخوة الكرام، أيضا حينما ينتهي الإنسان عن أن يخوض في أعراض المؤمنين، لقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، من فوائد غض البصر الامتثال لأمر الله تعالى، وفي ذلك غاية السعادة والفوز والفلاح في الدارين. شعور الطائع أنه يطيع الله شعور لا يعرفه إلا من ذاقه. شعور المرء أنه في طاعة الله، وأنه في رضوان الله، وأنه لا يقترف معصية تغضب الله عز وجل، هذا شعور مسعد، هذا شعور مطمئن، هذا شعور يجعلك متوازنا، هذا شعور يجعل الطريق إلى الله سالكا، هذا شعور يجعل بينك وبين الله صلة مستمرة. وفي غض البصر أيها الإخوة تخليص للقلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق بصره دامت حسرته. وفي إطلاق البصر أيها الإخوة تفريق للقلب وتشتيت له وإبعاد له عن الله عز وجل. مع إطلاق البصر هناك الوحشة بين العبد وربه، فإذا غض المسلم طرفه أورثه الله أنسا به لا يعرفه إلا من ذاقه. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من القرآن. وإن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث الظلمة تظهر على وجه الإنسان وعلى جوارحه. ولهذا جاءت آية النور بعد آية غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآية. ثم يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا، أورث الله قلبه نورا. أيها الإخوة، وإن غض البصر كما يقول بعض العلماء يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فجاء في الأثر أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، أن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، يخاف منه الشيطان. وقال بعضهم: إنهم
العصاة الذين يطلقون أبصارهم، وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني مهما تمتعوا بالحياة الدنيا، مهما ركبوا من مركبات فارهة وسكنوا قصورا واسعة، فإن ذل المعصية يتبعهم في كل شؤون حياته. وفي الدعاء دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، لأنه قهر عدوه بمخالفة نفسه وهواه، فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه الله مسرة ولذة أكمل منها، كما قال بعضهم: والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ومن فوائد غض البصر أيها الإخوة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير أسير هواه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالذي يغض بصره خلص قلبه من أسر الشهوة. وإطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة، ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وغض البصر أيها الإخوة يسد بابا من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة العمل، فإذا سد هذا الباب وغض المرء بصره عن محارم الله فإنه بذلك سد عن نفسه بابا من أخطر الأبواب عليه. ثم إن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب، فإذا استنار القلب ظهرت فيه حقائق العلم وتكشفت بسرعة. ألم يقل الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم إن غض البصر أيها الإخوة يورث القلب صحة الفراسة، فإنه من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأن القلب يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس، فإذا أطلق العبد بصره تنفست نفسه السعداء في مرآة قلبه فطمس نورها. قال بعض العلماء: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن محارم الله وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ له فراسة، وكان شجاعا لم تخطئ له فراسة. أيها الإخوة الكرام، ومن فوائد غض البصر أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء إلى المكان الخالي. يعني حينما يطلق الإنسان بصره نفذ إلى باطنه الشيطان. وإن غض البصر أيها الإخوة دليل قوة الإيمان وسلامته، وإيسار ما عند الله عز وجل على الشهوة والغريزة. هذا غض البصر دافعا قويا إلى الترقي والزيادة، فالذي يغض بصره يتابع الترقي، وفرق بين متابعة الترقي وبين مدافعة التدني. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل وهو في سدرة المنتهى، وهو في أعلى درجات القرب، فقال: ما زاغ البصر وما طغى. أي أن الإنسان
حينما يرقى إلى الله عز وجل يسمو ما زاغ البصر وما طغى. وقد ورد في بعض الآثار أن بعض العلماء قال له أحدهم: ما رأينا عيدا أكثر نساء منه. فقال: والله ما تلقتني امرأة منذ خرج، يعني ما وقعت عينه على امرأة منذ خرج من بيته إلى المسجد. قالت له امرأته لواحد آخر: كم من امرأة مستحسنة نظرت اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليه. وكان بعض العلماء يغض بصره، فمر نسوة فأطرق بصره حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذنا بالله من العمى. وقال بعض العلماء أيضا: والله ما نظرت إلى غير أم عبد الله، أي زوجتي، في يقظة ولا في منام، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. أيها الإخوة الكرام، بقي موضوع دقيق، هو أن الإنسان أحياناً يغض بصره أمام ملأ من الناس حفاظاً على سمعته، أما إذا خلى له الجو يطلق بصره. هذه الحالة المرضية تغطيها الآية الكريمة: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بقي شيء أخير أيها الإخوة، الإنسان له عينان في رأسه يبصر بهما الدنيا، وله عينان في قلبه، فحينما تعمى عيناء القلب يهلك ويشقى في الدنيا، وحينما تبصر عيناء القلب يسعد في الدنيا والآخرة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة الكرام، هذه المعلومات وتلك النصوص من آيات وأحاديث وتلك التوجيهات وهذه الفوائد هي مبذولة لكل الناس في كل كتب العلوم الإسلامية. العبرة لا في سماعها ولا في مراجعتها ولا في التدقيق فيها، العبرة في تطبيقها. وهذا الذي يتوهم أن غض البصر صعب عليه، لو أنه عقد العزم على غض البصر وابتعد عن أماكن الفتن أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه، أورثه حلاوة في قلبه ونورا في قلبه. أيها الإخوة الكرام، تكاد هذه العبادة تكون أكثر العبادات تقريبا من الله عز وجل، إنها عبادة الإخلاص، لا ترجو ثواب أحد ولا تخشى عقاب أحد بهذه العبادة. بل إنك وأنت في غرفتك لو فتحت نافذة في بيت آخر وأصلت منها امرأة، من يستطيع من أهل الأرض أن يكشف هذه المخالفة؟ أبدا، لكن الله يعلم. فإذا غضضت البصر معنى ذلك أنك مؤمن بأن الله يراقبك، ومؤمن بأن الله سيجزيك بهذه الطاعة خير الجزاء. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. موضوعات الاستقامة قد يجدها بعض الناس قاسية، ألفوا أن يأخذوا حريتهم ثم يتحدثوا في الشؤون العامة. الشؤون العامة مريحة جدا، تنتقد وتزمجر وتغضب ولن تستطيع أن تفعل شيئا في النهاية، وكأنك مهتم بأمر المسلمين ومهتم بما يحل بهم من مصائب. لكن هذه الأشياء الصغيرة التي أنت قادر عليها والتي تقربك إلى الله والتي تلقي في قلبك نورا وفي وجهك نورا والتي تعيدك إلى طمأنينتك وإلى سلامة علاقتك مع الله والتي تقيم خط اتصال بينك وبين الله، هذه عبادة بين أيدي كل المسلمين. والمشكلة أيها الإخوة أن الذين يقتلون ويزنون ويسرقون قلة بالنسبة إلى مجموع المسلمين، ولكن مجموع المسلمين ماذا أهلكهم؟ هذا الذي يتوهمونه صغائر،
يعني إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فالمشكلة أن معظم المسلمين لا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا يرتكب فاحشة كبيرة. أما هذه الصغائر التي يتوهمها صغائر حينما يصر عليها تنقلب إلى كبائر وتنقلب إلى حجب تحول بين العبد وربه. فإن أردت الاتصال بالله حقيقة لا بد من غض البصر ولا بد من أن تضع حظوظك تحت قدمك. وعندئذ إياك أن تظن أنه لا شيء إذا أطعت الله عز وجل، بالعكس كل شيء ينتظرك إذا أطعت الله، كل شيء. حديث المسلمين اليوم في أشياء ليست في متناول أيديهم إطلاقاً، وسهل جداً أن تعزو كل مشكلة إلى جهة بعيدة أو قريبة وأنت بريء. لكن لو حاسبت نفسك حساباً دقيقاً، الأشياء التي تستطيعها ما أكثرها هل تفعلها؟ الأشياء التي في مكنتك في قدرتك، ولا أحد يسألك ولا أحد ينتقدك ولا أحد يحاسبك ولن تكون موضع مساءلة إطلاقاً، هذه فيما بينك وبين ربك. فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن أسعد وإياكم بهذه الطاعة، أسأل الله أن أسعد أنا وإياكم بهذه العبادة التي ينفرد بها الدين عن بقية النظم الوضعية. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: أبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا؟ وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل وجلس إلى شن، فحدثه ساعة ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا: وافق شن طبقة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حواء، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها، قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة مشتعلة، مد إصبعك حطه على الشمعة، ما نحرق. لا ما بديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة، صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

مركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن قرار بيفصل بين شخص بيحمي حاله بذكاء وشخص بغامر بثقة زايدة. القاعدة هي في المعاملات الكبيرة والجديدة عليك، احرص على وجود محامي قانوني بجانبك. خليني أكون واضح معك، مش كل معاملة بدها محامي بالتأكيد. الأمور اليومية البسيطة تمشي بخبرتك، بس في معاملات نوعها مختلف، عقد كبير، شراكة جديدة، صفقة بمبالغ عالية، أو مجال أنت أول مرة بتخوض فيه، وهون الحماس أو الثقة بالطرف الثاني مش بديل عن الحماية القانونية. بحلقة سابقة حكينا اقرأ قبل ما توقع، واليوم بنكمل. في وثائق قراءتك لإلها مش كفاية، لأنه فيها بنود قانونية إلها تبعيات أنت ممكن ما تشوفها، وهون بيجي دور المختص. الموظف العادي بوقع المعاملة الكبيرة على فهمه الشخصي وفر أتعاب المحامي، وبيكتشف الثغرة لما تتحول لخسارة أضعاف اللي وفره. الموظف المثالي بالمعاملات المصيرية بيستعين بمحامي، براجع البنود قبل التوقيع، وبيعتبر أتعابه استثمار حماية مش مصروف زايد. الفرق الأول بوفر دينار اليوم، والثاني بيحمي 1000 دينار بكرة. ليش هاي القاعدة مصيرية؟ لأنه البند القانوني الواحد لو غلط أو ناقص ممكن يحملك أو يحمل شركتك التزامات سنين، والمحامي شغلته أنه يشوف اللي أنت ما بتشوفه، المخاطر المخفية، الثغرات والصياغات اللي بتنقلب عليك وقت الخلاف. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أول إشي ميز المعاملة، هل هي روتينية ولا كبيرة جديدة عالية المخاطر؟ لو كانت عالية المخاطر وجديدة وكبيرة، اعرض الوثيقة على محامي قبل التوقيع مش بعده، واطلب رأيه مكتوب على البنود اللي أنت شايف فيها إشي مش فاهمه أو عم تقلقك. ولو حدا استعجلك احكي بكل ثقة، أكيد راح نوقع بس بعد المراجعة القانونية عشان نحمي الطرفين. ونقطة مهمة، الاستعانة بالمحامي مش قلة خبرة منك، بالعكس هي قمة النضج الإداري، لأنه الموظف الذكي بيعرف وين بتنتهي صلاحيته وين بيبدأ دور المختص. الخلاصة بالمعاملات الكبيرة والجديدة لا تغامر بفهمك لحالك، خلي المختص يراجع قبل ما تلتزم، لأنه أتعاب المحامي معروفة ومحدودة، بس ثمن الغلط القانوني مفتوح وممكن يلاحقك ويكلفك كتير. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة احترافية عندها مستشار قانوني بحميها، فكون أنت ذكي بنفس القدر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.